إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف

0: فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد تقدم لنا فضائل الكلمات الأربع التي هن أحب الكلام إلى الله تعالى، ولا شك أن ما تحدثنا به حول هؤلاء الكلمات يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح وإضافة، وهناك فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقتنا هذه. فقد مر معنا ذكر جملة من الفضائل للكلمات الأربع التي هن أحب الكلام إلى الله، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونواصل هنا جملة أخرى من فضائل هؤلاء الكلمات الأربع إضافة إلى ما سبق. من فضائلهن أن الله تعالى اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهن لعباده، ورتب على ذكره بها أو بهن أجورا عظيمة وثوابا جزيلا. ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد من قبل نفسه عن الأربع، لأن الحمد لا يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شرب أو حدوث نعمة، فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمد. فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك دافع يجده يعني من نعمة أو غيرها، فإنه يكون أجره أعظم. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن جن لقائلهن من النار، ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له. روى الإمام الحاكم في المستدرك والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وقد تضمن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم ذكره، تضمن وصف هؤلاء الكلمات بأنهن الباقيات الصالحات. وقد قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات أي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب. ومن فضائلهن أنهن ينعطفن حول العرش، حول عرش الرحمن، ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ففي المسند للإمام أحمد وسنن ابن ماجه واستدرك الحاكم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ قال البصيري في زوائد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات وصححه الحاكم. فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة، وهي أن هؤلاء الكلمات الأربع ينعطفن حول العرش، أي يملن حوله، ولهن دوي كدوي النحل، أي صوت يشبه صوت النحل يذكرن بقائلهن، وفي هذا أعظم حظ على الذكر بهذه الألفاظ. ولهذا قال في الحديث: ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ ومن فضائلهن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان، فقد روى النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهم عن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه، خرجه البزار في مسنده وقال إسناده حسن. وقوله في الحديث هنا بخن بخن هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله. ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة. روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد ظن الفقراء ألا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائلهن مستمعي الكرام، من فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن بدلا عن القرآن الكريم في حق من لا يحسنه. روى أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني، أي في الصلاة. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: هكذا. وقبض يديه فقال: هذا لله، فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير. قال المحدث أبو الطيب العظيم أبادي في تعليقي على سنن الدارقطني: سنده صحيح. وقال الألباني رحمه الله: سنده حسن. فهذه مستمعي الكرام بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤلاء الكلمات الأربع، وقد ورد لكل كلمة منهن فضائل مخصوصة سيأتي تفاصيلها إن شاء الله تعالى. ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدمة يجد أنها عظيمة جدا ودالة على عظيم قدره، وكذلك على رفعة شأن هؤلاء الكلمات الأربع وعلى كثرة فوائدهن وعوائدهن على العبد المؤمن. ولعل السر في هذا الفضل العظيم والله أعلم ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع، فسبحان الله يندرج تحته أسماء التنزيه كالقدوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله تعالى في أسمائه وصفاته، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه وأنه لا يحصى ثناء عليه، ومن كان كذلك فلا إله إلا هو، أي لا معبود حق سواه. فلله ما أعظم هؤلاء الكلمات وما أجل شأنهن وما أكبر الخير المترتب عليهن. نسأل الله التوفيق والسداد للمحافظة والمداومة عليهن، وأن يجعلنا من أهلهن الذين ألسنتهم رطبة بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فيك الذكر فيك الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فيك الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا فيما سبق عن فضائل كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، من خلال ما ورد ذكره في القرآن الكريم. تلك الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت جميع المخلوقات، وبها أرسل الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي أسست عليه الملة ونصبت القبلة، وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علما وإقرارا وعملا، وجواب الثاني بتحقيق أن محمد رسول الله علما وإقرارا وانقيادا وطاعة. إن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يمكن لمخلوق عدها، إذ يترتب عليها من الأجر والثواب والفوائد الجمة في الدنيا والآخرة ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. ولعلي مستمعي الكرام أستعرض معكم جملة من فضائل هذه الكلمة من خلال ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو موضوع حلقتنا هذه، فضائل لا إله إلا الله من السنة. فمن فضائلها أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون لقائلها حرزا من الشيطان. فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحي عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما، أي في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن فضائلها أنها أفضل ما قاله النبيون، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضائلها أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في المسند وسنن النسائي والترمذي وغيرهما بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولا ريب أن هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات، إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان. وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فدل هذا الحديث على أن أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم، فمنهم من تمنعه لا إله إلا الله من دخول النار ابتداء، ومنهم من يدخل ولا تمنعه من دخول النار ابتداء إلا أنها تمنع خلوده في النار. فالناس متفاوتون، فمنهم القائل وإيمانه ضعيف، ومنهم القائل بها وإيمانه قوي. ولا يكون هذا التفاوت إلا في حقيقة وإدراك معانيها وفهمها والقيام بشروطها وأركانها. ومن فضائل هذه الكلمة أنها لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن، كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو حديث صحيح مشهور. ومن فضائلها أنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق السحب حتى تصل إلى الله تعالى. ففي الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. ومن فضائلها أنها نجاة لقائلها من النار، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان،
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها أفضل الذكر، كما في الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومن فضائلها أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دليل على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد قوله لها بلسانه فقط، بل لا بد من استيفاء شروطها والإتيان بقيودها الواردة في الكتاب والسنة، إذ هي لا تقبل من قائلها إلا بذلك. وعن هذا الموضوع المهم سيكون حديثنا القادم إن شاء الله، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء

0: المياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: صمدت مأرب فتحركت تعز، تعز التي ظنها الحوثي مجموعة من المبنطلين الذي لا يحتاجون أكثر من طقم حوثي بثلاثة من العكفة لكي تعود إلى طاعة أحمد حميد الدين، فخرجت لهم مدينة الرسوليين لتقول لهم إن حزام بن طلون طالب في كلية الآداب يمكن أن يتحول إلى عجلة مجنزرة عند الحاجة. تعز التي علمت اليمنيين معنى الثورة والجمهورية، تعز الصابرة المحتسبة، وويل للظالمين من ثورة الصابرين والمحتسبين. من مأرب إلى تعز، يمن واحد يرفض الكهنوت ويستلهم ميراث الحميريين العظام. مرحبا بكم.
6: برنامج بالمسند.

0: من هنا مر ثوار سبتمبر وأكتوبر بخطى واثقة وسكون تعدى حدود الصمت ورباطة جأش اجتازت جدار الخوف. في ذلك الدار العتيق حلوا وخلف جدرانه المكتومة تهامسوا وخططوا وقرروا. تعلموا من تعز معاني التضحية والفداء، من هواها العليل تنفسوا عبق الحرية، ومن نداها العذب ارتشفوا ماء المحبة، ومن دمعها الغزير ذاقوا طعم الصبر، ومن طموحات أبنائها استشرفوا الغد المشرق، وتحت شلالة ضوئها المنسكب صاغوا قرارهم الأول. وفي طبيعتها الساحرة ومآثرها العريقة تأملوا وجه اليمن البهي النقي الخالي من ملوثات الحضارة وأدران الحياة. وعلى وقع نغمات هديلها أيوب سحقوا الباغي، دكوا الظلمة، جاءوا بالمحال. غادر الأحرار تعز ولم تغادرها روح ثورتهم، وحين كادت الجمهورية التي أسسوها وعمدوها بدمائهم وتضحياتهم أن تسقط في وحل الإمامة ومستنقع النكران، تولت الحالمة مهمة الدفاع عنها بكل ما أوتيت من وطنية. أعادت لها وهجها وعنفوانها وحولت مسار حياة أعدائها إلى كوابيس. انكسروا تحت أسوار مقاومتها المنيعة، ذاقوا وبال غضبها، أصلتهم بنار صبرها وجرعتهم كؤوس المنون. حسب أدبيات الأحرار الأوائل كان من المقرر أن تكون تعز منطلق الثورة، إلا أن مرض الطاغية أحمد حميد الدين أجل ذلك. وحين تحقق موته لفظت تعز جثمانه وشهدت صنعاء مقر ابنه محمد البدر تفاصيل تلك البداية. وبما أن تعز هي الأصالة والأصل، فقد كانت وما زالت خير داعم وسند للثورة السبتمبرية، الثورة التي خذلها كثيرون ذات سبتمبر. بالأمس أوجد الأئمة السلاليون المبررات الدينية الدنيئة للسباحة دماء وأموال أبناء المناطق الوسطى والغربية والجنوبية، كفروهم بالجملة واتهموهم بالعمالة. واللافت في الأمر أن ذات التهم والمبررات كررها الإماميون الجلد في حق أحفادهم مع اختلاف بسيط في التشبيه والتسمية. فكفار التأويل أصبحوا تكفيريين ودواعش، وإخوان النصارى أصبحوا عملاء لإسرائيل وأمريكا والسنغال. بتعال فج ونشوة بردقان عابرة عبر الإماميون الجدد إلى محرقتهم، إلى حتفهم. حسبوا أن تعد سهلة الملال ولقمة سائغة، وفاتهم أن أبناءها لم يعودوا رعية الأمس، لقد تسلحوا بالعلم والمعرفة وتفننوا في ترويض البندقية كما تفننوا في ترويض القلم. أجادوا فن تصويبهما فوق رؤوس الإماميين دفاعا عن الأرض والعرض، وبات النصر خيارهم الوحيد. تعاملت ميليشيا الحوثيين مع محافظة تعز بعداء منقطع النظير، فرغم أنه تم طرد الميليشيا الحوثية من عدة مناطق ومحافظات منذ بدء الحرب، وطردها من أجزاء كبيرة من محافظات أخرى، وتكبدها خسائر فادحة في مختلف الجبهات، إلا أن عداءها لتعز لم يتكرر إزاء أي محافظة أخرى باستثناء محافظة مأرب. ويعني ذلك العداء أن الميليشيات الحوثية موجوعة من مأرب ومن تعز أكثر من وجعها من أي محافظة أخرى، لدرجة أنها تحرض على القتال ضدهما في المساجد وفي الدورات الطائفية لمقاتليها. كانت ميليشيا الحوثي تنظر لمحافظة تعز في بداية الانقلاب على أنها الهدف الأسهل، والسيطرة عليها ستكون بدون إطلاق رصاصة واحدة، خصوصاً أن تعز كانت مطوقة بألوية وتتواجد داخلها قوات أمنية ومعسكرات أخرى. وكان هناك اعتقاد لدى الحوثيين أن تعز يمكن السيطرة عليها بطقم عسكري واحد فقط، نظرا لمدنيتها وسلميتها وعدم انتشار ثقافة القتل أو القتال وحمل السلاح فيها. بعد السيطرة على العاصمة صنعاء كان الهدف التالي هو السيطرة على محافظة تعز. وعندما واجهت ميليشيات الحوثي المظاهرات السلمية الرافضة للانقلاب بالرصاص، حمل أحرار المحافظة السلاح وأعلنوا الحرب دفاعا عن كرامتهم وحريتهم ورفضا للانقلاب على السلطة الشرعية. لم تكن المعركة في محافظة تعز مجرد نزهة لميليشيات الحوثي، فالمحافظة المعروفة بمدنيتها وسلميتها عندما حمل أحرارها السلاح أصبحت عصية على الانكسار أكثر من المحافظات القبلية التي ينتشر فيها السلاح بمختلف أنواعه. وتمكن أحرار تعز من تحرير المدينة ومديريات أخرى شارعا شارعا وبأسلحة خفيفة وبدائية. وكان الطريق المؤدي إلى تعز يضج يوميا بذهاب المسلحين الحوثيين للقتال هناك وعودة قوافل القتلى منهم. حصار الحوثيين لمحافظة تعز وارتكابهم مختلف الجرائم ضد المدنيين هناك يعكس أحقادا ضد المحافظة التي كسرت المشاريع السلالية وتشكل حجر عثرة أمام المشروع الحوثي السلالي الكهنوتي ومن ورائه المشروع الإيراني الطائفي التخريبي في اليمن. ذلك الحصار كان نتيجة لإدراك الإرهاب الحوثي أن القتال في تعز لن يعود عليه إلا بالخسران المبين وأن أي مواجهة عسكرية هناك ستكون نتيجتها الهزيمة المؤكدة، فكان الحصار الخيار البديل عن المواجهات العسكرية ووسيلة لحشر تعز في حالة من الموت البطيء. لم تستسلم تعز أمام محاولات تركيعها وخاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثيين حتى تمكنت من فك الحصار بشكل جزئي، فواجهت ميليشيا الحوثيين ذلك بمزيد من القصف العشوائي ضد الأحياء السكنية وقنص المدنيين واستهداف مرافق حيوية من حين لآخر، فتعددت جراء ذلك أوجه معاناة المدنيين وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءا. تكشف تقارير حقوقية مدى بشاعة الإرهاب الحوثي بحق أبناء تعز والثمن المر الذي تدفعه المحافظة كضريبة للحرية والكرامة ورفض الانقلاب ورفض المشروع الإيراني التخريبي في البلاد. ففي منتصف ديسمبر الماضي أكد تقرير لمنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 3000 مدني نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي لمحافظة تعز. وقالت المنظمة إن استهداف ميليشيات الحوثي للأحياء السكنية عشوائيا بمختلف القذائف المدفعية والصاروخية أسفر عن مقتل 691 مواطنا منذ بدء الحرب إلى منتصف العام 2020، منهم 338 رجلا و252 طفلا و101 من النساء، كما أسفر عن جرح 2898 مدنيا منهم 1013 طفلا و279 امرأة. قديما كان الإماميون يعودون إلى مناطقهم محملين بغنائم الفيل متباهين بما كسبت أيديهم، اليوم يعودون محملين بجثث القتلى وأجساد الجرحى يستجدون ويستجلبون بها إلى ذات المحرقة مزيدا من الحمقى مزيدا من المغيبين بذريعة الثأر والانتقام، غير مدركين أن تعز اليوم غير تعز الأمس وأن الاستسلام والخنوع ماض غابر وذكرى مؤرقة ستمحى وأن الرفض صار ثقافة والمقاومة أضحت سلوكا سينمو ويكبر طالما وجد الإماميون وعاثوا في الأرض نهبا وخرابا. الباطل كما يقول جون ستيوارت له أتباع مؤمنون به ومخلصون له، وتبعا لذلك فإن الإماميين من المغرر بهم جند ذلك الباطل نسوا ثاراتهم وخلافاتهم واتجهوا لمحاربة تعز وغيرها دون سبب فقط لأن السيد الكاذب تاجر الدين الكبير أراد لهم ذلك، أعطاهم مفاتيح الجنة وحجز لهم وله مقاعدهم في الدرك الأسفل من الهاوية. ها هي تعز اليوم تضحي نيابة عن الآخرين، تدفع ضريبة الدفاع عن الجمهورية بأغلى ما تملك، تنفذ ما قرره الأحرار الأوائل بكل عزيمة وإصرار، كانت وما تزال أيقونة الثورة وعاصمة الرفض برغم كل المنغصات، من اعتدى عليها مهزوم ومن خذلها أيضا مهزوم ومن انتقص منها مهزوم، وهي حتما ستنتصر. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عشت يا عباد.

عشت يا عباد.

0: مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجة كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة إيزابيلا ملكة البرتغال.
8: كانت إليزابيلا هي الابنة الكبرى لفراندو الثاني والملكة إليزابيلا الأولى، ولدت في عهد خالها إنريكي الرابع ملك قشتالة. كانت السنوات الأولى من حياتها في توتر بين خالها ووالدتها، بحيث كان خالها لم يسمح لوالدتها بالزواج من فرناندو دون إذنه. وعند وفاة إنريك الرابع في العام 1474 ادعت والدة إليزابيل عرش قشتالة، كما اعتبرته هي بسرعة وريثة للعرش، وظلت كذلك حتى ولادة شقيقها الأصغر خوان في يونيو 1478. في السنوات الأولى من عهد إليزابيلا الأولى كانت متورطة في حرب الخلافة، بحيث أن إنريكي الرابع لم يسمى بتحديد من يخلفه، مما أدى إلى حرب خلافة، وكان ذلك صراع بين إليزابيلا الأولى وابنة أخيها جوانا بسبب الشائعات التي اعتبرتها بأنها طفلة غير شرعية من ملكة جوان من البرتغال وعشيقها بليتران دي، ولكن أفونسو الخامس ملك البرتغال تزوجها لكي يدعم حقها في العرش، بحيث كان شقيق إنريكي في القانون، وإذا كان أخا الأكبر لجوان وتدخل بالنيابة عن خوانا، مما أسفر إلى حرب مع فريندالو وإليزابيلا.
7: خلال الحرب شهدت بعض فترات إيزابيلا الفوضى لنفسها، بينما والديها كانوا يقاتلون البرتغاليين بقيت الأميرة في سنغافورة، بحيث وضعت المدينة تحت سيطرة أندريس دي كابيريرا وزوجته باتريس. سكان المدينة لم يكونوا راضين عن هذه الإدارة الجديدة، انتفضوا واستولوا على المدينة، وكانت الأميرة محاصرة أنذاك ولم يتجاوز عمرها 7 أعوام في برج الكازار لبعض الوقت، حتى عادت والدتها لسنغافورة وتمكنت من السيطرة على الوضع. انتهت الحرب عام 1479 مع معاهدة ألكسوفيس، ومن بين شروط الأميرة إيزابيلا لابد لها أن تتزوج من حفيد أفونسو الخامس الدون أفونسو الذي كان يصغرها بخمس سنوات. وأيضا المعاهدة كلفت فرناندو وإيزابيلا بدفع مهر كبير لابنتهم، وأيضا على الأميرة الإقامة في البرتغال كضمان لوالديها بالتزام ببنود المعاهدة. قضت الأميرة إيزابيلا ثلاث سنوات في البرتغال قبل عودتها إلى قشتالة.
8: كما قضت إيزابيلا جزءا كبيرا من شبابها في حملات مع والديها التي غزت الدولة الإسلامية الباقية في جنوب أسبانيا. على سبيل المثال كانت برفقة والدتها في قبول استسلام مدينة بازا. وفي العام 1490 تزوجت إيزابيلا أفونسو أمير البرتغال وريث جوا الثاني من البرتغال، على الرغم من أن الزواج قد تم ترتيبه من قبل معاهدة، ولكن سرعان ما وقعت في حبه. كما أثبتت إيزابيلا شخصيتها في العائلة المالكة البرتغالية بسبب معرفتها لغتهم وعاداتهم التي تعلمتها بعد السنوات التي أمضتها في البرتغال وهي طفلة. إيزابيلا كانت سعيدة في البرتغال إلى أن جاءت نهاية مفاجأتها في يوليو 1491 عندما توفي أفونوس في حادث ركوب الخيل، حيث عاشت معظم حياتها البقية في حزن. وبعد ذلك أصبحت مقتنعة بأنه قد مات لأن الله كان غاضبا من البرتغال التي قدمت ملجأ لليهود، وإن والديها قد طردوهم من أسبانيا.
7: وأرسلت في نهاية المطاف إلى إسبانيا بناء على طلب من والديها، بحيث أصبحت إيزابيلا ملتزمة دينيا، وبحيث تخضع نفسها للتجويع والبلاء بحيث عملته كجزء من الحداد لألفونسو. وأعلنت أيضا أنها لن تتزوج مرة أخرى، ويبدو أن والديها قد اقتنعا برغبتها. ولكن بعد وفاة جوجو الثاني من البرتغال عام 1495 وصعود ابن عمه مانويل دوق فينسو وبيجا إلى العرش، سرعان ما طالب بها كالعروس له. خلف مانويل الأول من البرتغال ابن عمه وصهره جواو الثاني الذي سعى على الفور باتخاذ إيزابيلا كالعروس له، لكن فرناندو وإيزابيلا حاولوا احترام رغبة ابنتهما وعرضوا عليه من جهة ابنتهما الأصغر سنا ماريا الزوجة المستقبلية، ولكنه رفض. وبقيت هناك الجهود بينهما حتى وافقت الأميرة إيزابيلا على الزواج من مانويل على شرط طرد جميع اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية من البرتغال، ووافق على شرطها وتزوجا في عام 1497.
8: وفي نفس العام أصبحت إيزابيلا أميرة إستورياس وريثة أيضا لقشتالة عقب الوفاة المفاجئة لشقيقها الوحيد خوان، بحيث كانت حاملا عندما عادت إلى الوطن لأداء اليمين، بحيث نظر إلى الأمر بإثارة كبيرة. على الرغم من أنه كان مسموحا لخلافة الإناث في قشتالة، إلا أن مملكة روغواي التي كان يحكمها والدها فرنداو الثاني ترددت لقبول امرأة في منصب حاكمة في المستقبل لو كانت لتلد ابنا، ثم الطفل يرث كل شيء ويفضل بكثيرا على فكرة حكمها من قبل امرأة. في سرقسطة في 23 من آب 1498 إيزابيلا ولدت طفلها الوحيد ميغيل داباز الذي أصبح وريثا للعرش قشتالة ورغواي أيضا في البرتغال حتى وفاته في العام 1500. وتوفيت هي في غضون ساعة من ولادة ابنها، واقترحت إيزابيلا أن تدفن وترتدي بزي راهبة وتدفن في دير سانتا إيزابيلا في توليد، وفرصة مانويل ليصبح ملك قشتالة انتهت مع وفاة إيزابيلا والأمل الرئيسي لتوحيد كافة الممالك الإربيلية التي اختفت مع وفاة ميغيل.
7: عندما توفيت والدة إيزابيلا في عام 1504 طلبت أن يتم نقل جثة إيزابيلا إلى جانبها في قرناطة، ولكن هذا لم يحدث قط. مانويل تزوج في وقت لاحق شقيقة إيزابيلا الصغرى ماريا من أرغوان التي أنجبت له ابنة ووريثة جواجو الذي أصبح أميرا لبرتغال ولاحقا ملكا لبرتغال باسم جواو الثالث. وما في إسبانيا فورثت أختها الصغرى خوانا عرش قشتالة وأرغوان وأصبحت أميرة إستورياس وغراندا وأصبحت ملكة قشتالة وأرغوان بعد وفاة والديها. البرتغال وإسبانيا وحدتا أخيراً بين عامي 1580 و1640 تحت حكم فيليب الثاني ملك إسبانيا، وهو حفيد شقيقاته أخوان، بحيث ادعى بنجاح عرش البرتغال.
8: مستمعينا الكرام، وبهذه الأحداث نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. نلقاكم غداً في نفس الموعد. إلى اللقاء.
6: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه احتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلا بكم إلى موجز 13 من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير جمهورية مصر العربية إيهاب أبو سريع، وفي اللقاء نقل السفير المصري لرئيس مجلس القيادة تحية أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيته للشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دو بين كي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلده الصديق لدى الجمهورية اليمنية. استقبل دورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين كروم كامون، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية وسير برنامج الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي في هذا الجانب. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع نائبة سفير المملكة المتحدة لدى اليمن والمستشارة السياسية ميشيل أتيكنيسون والملحق الأمني بالسفارة لدى اليمن وإرتريا وجيبوتي المقدم مارتن أومشو العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين. التقى وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب أمس الثلاثاء فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن برئاسة مستشارة المبعوث الأممي ومسؤولة ملف المحتجزين رضوى نور الدين. شهدت المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب إقبالا كبيرا من النشء والشباب، ما يعكس الوعي المجتمعي الوطني بأهمية هذه المراكز في تطوير قدراتهم وتحصينهم من الأفكار الخاطئة. دشن وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبح في العاصمة المؤقتة عدن ومعه سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كامون ومشروع بناء قدرات الكوادر الصحية في مجال صحة الأم والطفل، ويستهدف المشروع تدريب 3000 كادر صحي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في محافظات عدن وتعز ولحج وأبين والضالع وشبوة والحديدة. نهاية الموجز في أمان الله.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني أخواتي المستمعين والمستمعات الكرام، نبدأ معكم في الحلقة الثانية من حلقات كيف نقوي الإيمان. حلقتنا هذه بإذن الله جل وعلا ستكون استمرارا لما بدأنا به في الحلقة الماضية. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن انتشار ظاهرة ضعف الإيمان، وتكلمنا عن أول مظهر من مظاهر هذا الضعف، ألا وهي الوقوع في المعصية والتدرج فيها. لنتناول وإياكم في هذه الحلقة مظاهر أخرى من مظاهر ضعف الإيمان. المظهر الثاني من مظاهر ضعف الإيمان هو عدم التأثر بآيات الله جل وعلا. كثير منا يقرأ القرآن لكنه لا يتأثر بآيات الله التي يقرأها، لا يتأثر لا بوعده ولا بوعيده، لا طلبه ولا أمره، لا نهيه ولا أمره، ولا في وصفه حتى للقيامة. فبعض الناس يسمع القرآن الكريم كأي كلام آخر، لا يستطيع حتى أن يتلوه إلا لدقائق معدودة، نفسه لا تتحمل كثرة تلاوة القرآن. وهذا مشاهد وملاحظ عند بعض الناس، ولعل بعض المستمعين والمستمعات يلحظ معي هذا الأمر. فحينما يفتح أحدنا القرآن يحاول أن يقرأ فلا يستطيع أن يواصل أكثر من دقائق معدودة، ثم يجد نفسه مضطرا لإغلاق المصحف وإعادته إلى مكانه. لماذا؟ هذا دليل واضح على ضعف في الإيمان، علامة واضحة على أن الإيمان فيه ضعف. عدم التأثر بكلام الله جل وعلا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. من المظاهر أيضا ضيق الصدر وانحباس الطبع. تجد الإنسان كأن عليه ثقلا كبيرا ينوء به، يلهث تعابا منه، فيصبح سريع التضجر، سريع التأفف من أدنى شيء، بل إنه يشعر بالضيق من تصرفات الناس حوله بسبب ضعف الإيمان، بل إن السماحة تنعدم في نفسه، ويشعر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الإيمان الصبر والسماحة، فتزول السماحة من نفسه وتضعف نتيجة لضعف الإيمان. يعقب هذا عدم الصبر والتضجر، يعقبه تأفف وضيق في الصدر وعدم تحمل لتصرفات الآخرين. هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. أيضا من المظاهر المهمة جدا والتي ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا، هل هذا المظهر وهذه العلامة موجودة عندنا أم لا؟ الإحساس والشعور بقسوة القلب. تجد الواحد منا يصلي لكنه يقول الحمد لله الذي أراحنا منها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. البعض من الناس اليوم أرحنا منها، حتى أن البعض أو حتى إن البعض يقول حمل جبل كان علي وخفف عني، يتكلم عن الصلاة طبعا. إذن أين الإحساس باللين عند الصلاة؟ أين الإحساس بلين القلب عند قراءة القرآن؟ الشعور بقسوة القلب وخشونته مظهر واضح وعلامة واضحة من مظاهر ضعف الإيمان بالله جل وعلا. بل إن الإنسان قد يحس أن قلبه قد انقلب حجرا صلدا لا يترشح منه شيء، وهذا ليس مبالغا فيه. فربنا جل وعلا قد أخبر في سورة البقرة فقال، وهو يصف قوما من الناس، قوم بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة

جبال ما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من

لاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة المستمعون والمستمعات، جبال لو أنزل عليها هذا القرآن لتصدعت من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقلوب صغيرة في أجساد ضعيفة لا ترين لذكر الله جل وعلا. إذن هناك خلل، هناك مشكلة، ألا وهي ضعف الإيمان. إذن الشعور بقسوة القلب والإحساس بالجفاف العاطفي الروحي الذي قد يجده كل واحد منا، سواء عند صلاته، عند قراءته للقرآن، عند الذكر، عند القيام بأي عبادة من العبادات، لهو دليل واضح. الشعور بقسوة القلب لهو دليل واضح على ضعف الإيمان بالله رب العالمين. من المظاهر أيضا والتي قد يجدها كثير منا عدم إتقان العبادة، وهذا يتمثل في شرود الذهن أثناء الصلاة أو أثناء قراءة القرآن أو أثناء الأذكار بعد الصلوات. فتجد الواحد يصلي فإذا أخطأ الإمام لا يرد عليه أحيانا كل من وراءه، أين أذهانهم؟ أين هم مشغولون؟ مشغولون بشيء آخر. هذا دليل على أن العبادة لم تؤدى أداء صحيحا، لأن أذهان الناس شاردة، ليسوا موجودين مع الله عز وجل في صلاتهم. يقرأ القرآن ثم إذا جاء أحدهم يحدثه لا يعرف أين توقف، لأنه كان يقرأ وهو شارد الذهن، أو يقرأ القرآن الكريم فيهذه هذا كهذ الشعر كما جاء في الحديث، لا يدري ماذا يقرأ، وكأنه يقرأ جريدة أو صحيفة. وهكذا في كثير من العبادات تجده يقرأ الأذكار كأنه يقرأ أذكارا دورية أو رتيبة يداوم عليها، أصبحت ليس فيها أي أثر على نفسه. إذن عندما يعتاد الإنسان أن يدعو بدعاء في وقت معين أو يذكر الله في ذكر بذكر في وقت معين ثم لا يحضر قلبه، يكون هذا دليل على ضعف الإيمان بالله رب العالمين. إخواني الكرام، أخواتي المستمعات، مظاهر ضعف الإيمان كثيرة، لكنني سأقتصر على بعض منها حتى نعلم هل نحن بحاجة إلى هذا الموضوع أم لا. من المظاهر التي أختم بها التكاسل في أعمال الطاعات والعبادات، والله جل وعلا قد وصف بهذه الصفة المنافقين، قال عنهم:

0: إلى. إذن هذه الصفة ليست فقط من صفات أصحاب الإيمان الضعيف، بل حتى من صفات المنافقين أعاذنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات جميعا من هذه الصفة ومن صفة النفاق عموما. إذن هذه بعض مظاهر ضعف الإيمان. لنختم وإياكم بإذن المولى جل وعلا هذه المظاهر في الحلقة القادمة بإذن المولى جل وعلا. إلى ذلكم الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: تقدم
1: أم اليمن أمي
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء في كل مكان ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على بساط الشجن وسنأخذكم هذه المرة في رحلة إلى ظفار ظفار تقع في محافظة إب اليوم أصبحت ظفار عبارة عن قرية صغيرة ويوجد بها متحف يحتوي على بعض آثار مدينة ظفار التاريخية اعتمدت كثالث مدينة في اليمن بعد أزال صنعاء ومأرب في فترة الملك عبد الشمس سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان قبل حوالي 3500 سنة قبل الميلاد وجد ذكرها في عدد من المصادر التاريخية وأقدم ذكر لها في تلك المصادر يعود إلى عهد الملك حمير دريدان بن سبأ بن يشجب وأكثر ذكر لها كان في عهد الملك أسعد بن يكرب وذكرت في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي من قبل المؤرخ الكلاسيكي بوليتوس في الجزء السادس من كتابه التاريخ الطبيعي ثم توالى ذكرها في عدد من الكتب والمؤلفات الأخرى
4: كما أظهرت المصادر اليونانية والرومانية مخطط للمدينة والتي كانت تلفظ في مصادرها زفار فيما أسهب لسان اليمن المؤرخ أبو محمد الحسن الهمداني الذي عاش في القرن الرابع الهجري في كتاب الإكليل في وصفها والتغني بأثرها وتحديد موقعها فذكر أن لظفار حمير يحسب 9 أبواب هي باب ولا وباب الأسلاف وباب خرفة وباب صيد وباب ماوة وباب هجوان وباب خبان وباب حورة وباب الحقل حاليا على أن أهم تلك الأبواب باب خبان الذي كان يفصل بين باب خبان وبين مدينة ظفار باب كان يسمى باب علي الذي كان على البابين الأجراس التي توصل إلى المدينة حسب الهمداني إذ فتح أو أغلق الباب سمع له صوت الرنين من مكان بعيد وكان يوجد لديه سور كبير تحصن به المنطقة ويوجد فيها قصر ريدان وأيضا قليس أي كنيسة ظفار وقصر الملك القطن وحصن شمر يهرعش وغيرها من المباني القديمة
3: كان اقتصاد الحميريين يعتمد على الزراعة والتجارة بالبخور واللبان والصمغ وتمتلئ كتاباتهم القديمة عن التجارة وأقاموا عددا من السدود ذكر الملك أسعد تبع بن حسان هذه السدود في قصيدته فقال وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب 80 سداً يقذفين الماء سائلاً
4: أما عن آثار ظفار يريم وتوجد بها متحف يحوي على بعض آثار مدينة ظفار التاريخية ورد ذكرها في عدد من المصادر التاريخية وأقدم ذكر لها في تلك المصادر يعود إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي من قبل المؤرخ الكلاسيكي بوليتوس في الجزء السادس من كتابه التاريخ الطبيعي ثم توالى ذكرها في عدد من الكتب والمؤلفات الأخرى
3: ومن المعالم الأثرية سوق الليل، مرابط الخيول وسجن الغضب، ومتحف ظفار، ومقبرة العصبية الحميرية
4: وأيضاً سدود قديمة وحصن اليهودية وجبل الحرثي وقصر ريدان ومعبد ريدان والنقوش الحميرية
3: وبالنسبة للمواقع الجغرافية، تقع بقايا أطلال العاصمة السياسية للمملكة سبأ ودريدان وحضرموت ويمنات والطود والتهائم في مخلاف خبان والمعروف حالياً بمناطق المرتفعات الوسطى يريم، السدة، الرضمة، القفر في محافظة إب والمشهورة في المصادر الإخبارية والأثرية عاصمة حمير
4: بما أن مدينة ظفار ظلت لمدة طويلة العاصمة السياسية لمملكة حمير، فقد اهتم ملوك تلك المملكة بتحصينها وتشييد المباني العامة والمعابد والأسواق والسدود، إلى جانب المباني الخاصة مثل القصور والمنازل والتي لا زالت بقاياها الأثرية ظاهرة للعيان حتى اليوم، ومن أهمها قصر ريدان وقصر كوكبان، على أن قصر ريدان كان الأشهر.
3: وكان قصر عظيم يحيط نحو 7 أسوار محصنة ومنيعة، ومثل مركز القيادة والنفوذ للمملكة، ولم يتبقى من القصر اليوم إلا 4 أمتار شاهدة للعيان، وبقايا أسوار وأطلال من المعالم المنحوتة، منها في أعلى جبل همدان المقابل لقصر ريدان كاف يسمى حوض الذهب، ويوجد عليه فتحة مختومة من سمك الحجر، كلما رآها أحد من بعيد وجدها تلمع مثل الذهب، وكلما اقترب منها لم يجد شيء، وكان يوجد عليها حيوان الحرباء يمنع أي شخص من الاقتراب منها وقد مات.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. سوق الليل، سوق الليل هو نفق سري منحوت تحت جبل ريدان حالياً، وهو جبل ظفار، وكان يربط بين واجهتي الجبل والمدينة، ولكنه حالياً مدفون إضافة إلى دكاكين ومحلات منحوتة في الصخر ما تزال بقاياها موجودة حتى اليوم، فيما يوجد الخزانات الحميرية المنحوتة في قمم الجبال، وهي سهاريج عديدة للمياه منحوتة في الصخر. وعند الاتجاه نحو قصر ريدان يجد الزائر أسفل القصر بركة مياه أو خزان مياه للقصر المركزي.
1: يصل عمق الخزان نحو 6 أمتار وعرضه نحو 6 أمتار، وهو مجوف من الداخل ومنحوت في الصخر، ولا يتم الدخول إليه إلا عبر بوابة ودرج منحوت قد تهدم جزءا منه. وحسب السكان المحليين كان يوجد ساقية منحوتة في الصخر تحت الأرض يصل إليها الماء من الخزان الأعلى للقصر الذي يقع أعلى الخزان المركزي، إضافة إلى غرف مربعة ومستطيلة الشكل كلها منحوتة في الصخر بمقاسات مختلفة، كانت مدافن للحبوب في أسفل القصر.
0: أما عن مرابط الخيول وسجن الغضب، في المكان تلفت الانتباه غرف منحوتة في مشارف جبل ريدان بأشكال هندسية مختلفة، كانت تستخدم كمرابط للخيول وأماكن العلف وحمام ومطابخ كلها منحوتة، ولا زالت موجودة وشاهدة للعيان، تدل على حضارة الإنسان الحميري. يشد انتباه الزائر أيضا أسفل القصر، وهو في وسط الحيد الشاهق بسجن حميري يسمى سجن الغضب، منحوت في الصخر بعمق 3 أمتار وعرض تقريبا 5 أمتار، ويوجد أعلى السجن مدخل وحيد ويمثل فتحة صغيرة الحجم دائرية الشكل يدخلها السجين ويختم عليه بغطاء من حجر منحوت، وفي عرض الحيد توجد فتحة للتنفس والضوء تطل على قاع الحقل ووادي لحاف، ولا يستطيع السجين النفاذ منها أو الهرب لأنها تقع على شاهق مرتفع ومخيف.
1: وعند الحديث عن متحف ظفار، هو عبارة عن مبنى متواضع عند مدخل قرية ظفار الحالية، ويضم نحو 300 قطعة أثرية قيمة عثر عليها الأهالي خلال سنوات عدة، وجمعت تلك اللقى الأثرية من خلال مبادرات ذاتية للسكان المحليين، إلى جانب 5000 قطعة أثرية في مخزن المتحف تحتاج إلى ترميم وإعادة التأهيل، ويشكو المتحف من إهماله.
0: مقبرة العصب الحميرية، وتوجد في واجهة الجبل الشرقي لقصر ريدان بظفار، وهي عبارة عن غرف واسعة متصلة ببعضها في باطن الجبل بواسطة مداخل وفتحات، وفي كل غرفة منها مصطبة لحفظ أجساد الموتى، القبور أغلبها في الصخور، وأيضا منحدرات الجبال، وتبرز أهمية صاحب القبر ومكانته الاجتماعية، فهناك القبور الملكية الخاصة بالملوك والتي كانت أكثر فخامة وإتقان عن تلك التي خصصت لعامة الناس، وأعطت شواهد القبور للمهتمين معلومات هامة ساعدت في فهم عادات المجتمع القديم وأنماط حياتهم المختلفة، ومنها الملابس والفخار والحلي والأساور، ولعل أبرز هذه القبور الجوخ، وهو قبر لملك حمير منحوت في الجبل. ولكن الأهالي يؤكدون أن مقبرة العصبي تتعرض للنبش والنهب والحفر من قبل بعض أهالي القرى المجاورة وبصورة شبه يومية، ودون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً تجاه ما يتهددها.
1: وعند الحديث عن سدود قديمة لمدينة ظفار، في البقعة الخضراء من أرض يحصب يوجد 80 سداً يقطف الماء سائلاً بسبب طبيعة المنطقة الزراعية. قام ملوك سبأ وذريدان بإنشاء عدد من المنشآت المائية المختلفة، وفي مقدمتها السدود في ظفار والمناطق المجاورة والمحيطة بها. وتذكر كتب التاريخ البقعة الخضراء من أرض يحصب مشيرة إلى أنه كان فيها أكثر من 80 سداً، وأغلب هذه السدود منحوتة في أصل الجبال، إلا أن بعض تلك السدود تحولت إلى مدرجات زراعية ويعود بناؤها إلى عصر الدولة الحميرية.
0: كما توجد في منطقة ظفار يحصب حسب كتب التاريخ عدد من الحصون الأثرية والتاريخية، منها حصن العراف الذي كان يضم قصرا مهدما ومقبرة صخرية منحوتة داخل الجبل، وبحسب الأهالي كان العام 2006 شهد اكتشاف أثري مذهل، حيث اكتشف معمل صياغة الذهب والتماثيل الثمينة آنذاك في العرافة، ولم يتم معرفة اللغز وسر ما حصل حتى الآن.
1: يقول الأهالي توفي أحد أبناء قرية العرافة شمال شرق ظفار بنحو 2 كيلومتر تقريباً. قام الأهالي بحفر قبر له في المقبرة، وأثناء الحفر وجد الحفارين أسفل القبر فتحة صغيرة، فواصلوا الحفر إلى أن وصلوا أسفل الحفرة، حيث وصلوا عمق الحفرة إلى 12 متراً تحت الأرض، وإذا فيه اكتشاف غرفة مليئة بالتماثيل والسيوف البرونزية وأشياء ثمينة أخرى. والأدهى من ذلك، وجد تراب يلمع مثل الذهب. تم أخذ عينة والذهاب إلى محل ذهب، وإذا به يقول هذا ذهب خام مخلوط مع التربة، وتم تعبئة الجواني بالتراب الملمع بالذهب، وتم بيع الكيلوغرام 80,000 ريال. وبعد أن تم إفراغ محتوى الموقع، جاءت التعزيزات الأمنية لحراسة الموقع.
0: حصن اليهودية على الجهة الجنوبية الغربية من ظفار ببضعة كيلومترات. يوجد حصن اليهودية، وهو جبل مرتفع يسمى جبل اليهودية حاليا، نسبة إلى الحصن الذي كان يقع على سفح الجبل، وقد تم ذكره في معجم القبائل اليمنية لإبراهيم المقحفي على أن اليهود في العصر الحميري كان يوجد لهم حصن أعلى الجبل، وهو قائم حتى الآن ومعروف باسم جبل اليهودية في مخلاف العرافة بمنطقة خبان، يطل على قرية بيت الأشول وقرية السيرة وجبل الحجاج والأعماس.
1: جبل الحرثي يقع جنوب ظفار في وادي جبل حجاج، حيث كانت الملوك الحميرية تنتقل للعيش والسكن في أعلى القمم والتحصن من الغزوات التي كانت تحصل آنذاك. وجبل الحرثي الموجود حاليا، والذي سكنه الملك الحميري الحارث الرياش، كان يوجد فيه بعض الآثار والتي تم تنقيب عنها وتوقفت بسبب عرة الطريق والمكان وقلة الإمكانيات، حيث يوجد فيه مقابر صخرية منحوتة في الصخر وبعض الصهاريج والبركة الحميرية لحفظ المياه. وبما أن المنطقة لا زالت بكراً، كما تؤكد الشواهد أن هناك كم هائل وكبير من القطع الأثرية والاكتشافات الأثرية التاريخية المتتالية في جميع نواحي المنطقة، إلا أنها تتعرض حسب واقع الحال للعبث والسطو والنهب والنبش والسرقة والتهريب.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد. قصر ريدان، تحدث الهمداني عن قصور ظفار بحقل يحسب حسب ما خبره عنها أبو نصر، الذي قال كان بظفار قصور منها قصر ذي ريدان، يضم مجموعة مباني محصنة بالأسوار والأبراج إلى جانب تحسينها الطبيعي. وقد يتوافق هذا الوصف لموقع ذي ريدان الذي يعتقد البعض أنه موقع القصر لذي ريدان.
1: وقال طبع في بيت من إحدى قصائده: ظفرنا بمنزلنا من ظفار وما زال ساكنها يظفر. وقصر ريدان قصر المملكة بظفار، وقصر شوحطان الذي يقول فيه علقمة: ومثالك شوحطان له قريم، أي نقوش، والمقرمة لنقشها وتحسينها، وقصر كوكبان لأنه كان مؤزر الخارج بالقصة، وما فوقها أحجار بيض، وداخله ممر بالعرعر والفسيفساء. معبد ريدان. في شهر إبريل 2007، وخلال أعمال التنقيب عن الأثار التي تقوم بها البعثة الألمانية التابعة لجامعة هيدلبرج بموقع ظفار ذو ريدان، تم اكتشاف معبد أثري يعود تاريخه إلى عام 100 ميلادي. ويشمل آثار المعبد على بقايا امتداد للجدران المعمارية للمبنى، وجدران ميداميك تتميز بأحجارها الرأسية، وبنيت بأحجار مهندمة، وزخرفت بالنحت البارز لأشكال حيوانية ونباتية مختلفة. قوامها نحو 3 صفوف عن المداميك، عليها رسوم نحتية لصور الغزلان والفهود وحيوانات خرافية مجنحة، إضافة إلى أشجار العنب وثمارها وأوراقها، وأحجار منحوتة عليها رسوم الثيران والوعل. كما أن المعبد مرصوف بأحجار البلق الأثرية والجميلة، وهو حاليا شاهد للعيان. وكانت تقوم البعثة الألمانية بالتنقيب عن الأثار في موقع ظفار كل عام من بداية يناير وحتى مارس.
0: النقوش الحميرية. النقوش الحميرية مصطلح استخدم للإشارة لكافة نقوش وكتابات اليمن قبل الإسلام، وكثير من نقوش فترة ملوك سبأ وذو ريدان. عثر على كثير من هذه النقوش في ظفار، وتحتوي على معلومات هامة عن العلاقة بين حمير ودول المنطقة آنذاك وعلاقاتها التجارية مع العالم، وعن المعتقدات الدينية في زمن الدولة الحميرية في بداياتها حتى يبدأ في النصف الثاني من القرن الرابع ما يسمى في تاريخ اليمن بالفترة التوحيدية، وتظهر التأثيرات المسيحية واليهودية، وكذلك ظهر ما سمي بالديانات التوحيدية الحميرية، وتبدأ الدعوات الدينية إلى الإله العربي الجنوبي بالزوال تدريجياً، لتحل محلها الدعوات إلى الإله رحمنان رب السماوات والأرض. وقد حصل صراعات مع الأحباش في زمن ذي نواس، وحرقت الكنائس في ظفار، وملاحقة مسيحي نجران كما ورد في قصة أصحاب الأخدود.
1: الزي الشعبي لسكان مدينة ظفار. تتشابه كثيراً الأزياء الشعبية لمدينة ظفار مع الأزياء الشعبية لمدينة دمث بحكم قرب موقعها الجغرافي من بعضها، وترتدي فيها المرأة نفس الملابس تقريباً، وله نفس العادات والتقاليد في الأفراح والمناسبات. ومن هذه الأزياء الفستان، أو ما يسمى شعبياً الزنة، وهو زي تقليدي مكون من قطعة واحدة له أكمام طويلة، ويكون بمقاس المرأة تماماً، وترتدي عليها اللثام بالطريقة التقليدية التي تغطي وجهها بالكامل وتبرز عيناها فقط، ولا يوجد لون معين لهذا اللباس.
0: ترتدي العروس في مدينة ظفار رباط من الفضة على رأسها ويسمى القنفعي، ويزين بالريحان والشذاب، وترتدي معه ثوب أخضر أو أحمر. وفي يوم الحنة تلبس العروس الستارة مع المسون قديما، والآن ترتدي العروس في يوم الحنة ثوب ذهبي، وتتزين بلثام من الذهب يغطي وجهها. وبعد العرس بيومين تجتمع النساء في منزل العروس، وترتدي العروس العردة، وهي عبارة عن قطعة من القماش توضع على الرأس، وتكون بلون الثوب الذي ترتديه المرأة وليس له لون محدد.
1: أما عن ملابس الرجال فلا تختلف كثيرا عن بقية مناطق الجمهورية، فهم يرتدون الثوب بألوانه المختلفة والجنبية أو المقطب مع القميص والقايش أو الحزام. أما عن ما يرتديه العريس عبارة عن مقطب وقميص من نفس القماش ونفس اللون، بحيث يبدو كأنه قطعة واحدة، ويتزين العريس بالسيف الفضي أو الذهبي.

0: وصلنا مستمعينا الكرام إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة، وهي اللهجة الدارجة لأهالي ظفار. نتناول في هذه الفقرة اللهجة الظفارية، أو كما تسمى حالياً الخبانية، التي عثر عليها في الكثير من النقوش المسندية قبل الإسلام. ومن هذه الألفاظ ما هو موجود ومستخدم حتى الآن على ألسنة الأهالي، ومن هذه الكلمات
1: شارح، وتقال للشخص الذي يحمي المزرعة، نطل، وهي بمعنى سقط، ماجل، وهو مكان لحقن الماء من العين الجارية،
0: عرم، وهو حاجز ترابي للمزارع، جربة أي مزرعة، منش أي مصفى للماء،
1: رجن، جمع الأشياء في مكان واحد، صرب، جمع المحاصيل، حصم، الأحجار الصغيرة. وما زالت هذه الكلمات وغيرها مستخدمة حتى الآن، وهي بنفس المعنى والمدلول اللغوي في النقوش القديمة.
0: أما عن الأمثال الشعبية لمدينة ظفار، الهندوانة بنانة والخيزرانة ذراع، تقال للشخص الذكي رغم صغر حجمه والشخص المتفاخر بعضلاته رغم غبائه.
1: ومن هذه الأمثال الحجة من البقة والمخيط واحد، تقال عندما يحتار الشخص في الاختيار بين شيئين رغم أنهما يؤديان إلى نفس الغرض.
0: ومن الأمثال أيضا لوه مطيط ما قد برد، تقال للعروس التي تترك بيت زوجها بعد العرس بأيام.
1: لا تقل بر إلا قدوف الصر، وتعني لا تقول شيئا عن أنه أصبح ملكك إلا إذا أصبح معك.
0: لا حري وسنة ولا زرع شهرين، تقال لمن يتسرع في الحكم على الأشياء.
1: الشمع طفين وأغصان الضرى سرجين، تقال للإنسان الصالح ورمز له بالشمع لكنه انطفأ لسوء حظه، وللإنسان السيء ورمز له بالضرى لكنه أضاء لحظه الجيد.
0: ومن الأمثال في ظفار ما قرد يعلي صفيف ولا علي كندحوه، تقال لمن يصل إلى مبتغاه بسرعة ومن ثم يفشل.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: أم اليمن، أمي.
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

إن استلهام الماضي يعين على تخطي الحاضر واستشراف المستقبل، وليس بين الأمم جميعها أمة تمتلك من التراث الإيماني كما تمتلك أمة الإسلام، فنحن بفضل من الله خير أمة أخرجت للناس، إذ أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وآمنا بالله، ونحن الذين ورثنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه وجميع أنبيائه ورسله، نستلهم ماضينا من لدن آدم عليه السلام حتى خاتم النبيين محمد ابن عبد الله عليهم جميعا أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وأول ما يجب على دعاة المساجد استكشافه هو منهج الأنبياء والمرسلين في دعوة أقوامهم ودراسة الوسائل التي بها استعانوا واستجلاء المراحل التي لها تخطو والصعوبات التي بها جوبه وكيف تغلبوا عليها ونصرهم الله وأظهر دينه.

مستمعين الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، نقف اليوم معكم في هذه الوقفة مع مكانة المسجد ودوره. المسجد في الإسلام هو بيت الله تبارك وتعالى، وله أهمية عظمى ومكانة سامية رفيعة في المجتمع المسلم. دين الإسلام اهتم بالمساجد أيما اهتمام، وجعل بناء المساجد وعمارتها بالطاعة والعلم والتدريس من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. المسجد يرمز إلى الدين، ويرمز إلى العقيدة، ويرمز إلى المبادئ الصحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول تأسيس له لعاصمة الإسلام بناء المسجد. أول ما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. لماذا بنى المسجد؟ وأول عمل قام به عندما وصل إلى المدينة بناء المسجد، لما يحمله المسجد من أهمية كبرى، ولما له من مكانة عظيمة، ولما له من أثر في تربية المجتمع وتأهيله والاهتمام به وإصلاحه. فالمسجد يعتبر جامعة، وهو ملتقى للأحبة وللصالحين وللأخيار، وهو مكان للقضاء وفصل الخصومات، وهو مكان أيضا لتجهيز الجيوش وإعداد العدة لمنازلة الأعداء، وهو مكان أيضا لتبادل الآراء والمقترحات، وهو مكان لتقارب القلوب وأيضا ارتباطها. ولهذا الإسلام أعطى المسجد مكانة عظيمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد من أهم ركائز المجتمع المسلم. مجتمع ليس فيه مسجد مجتمع ضعيف، لأنه لا يوجد ما يقويه. المساجد أصبحت رمزية للإسلام وللمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد هو مقر لعمله ولدعوته ولتعليم الصحابة رضوان الله عليهم، ورغب في المساجد وبين فضلها، كما بين القرآن في كتاب ربنا أن المسجد هو بيت الله تبارك وتعالى، وأنها لا ينبغي أن يدعى فيها إلا الله جل وعلا. سمي بيت الله نسبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على قدسية المسجد ونزاهته. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته: ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ومن فضل المساجد أن الإسلام رغب في بنائها وعمارتها ونظافتها والاهتمام بشؤونها وتزويدها بما تحتاجه من خدمات، وأن ذلك العمل دلالة على الإيمان. وبشرهم الإسلام بالرحمة والرضوان من الله الكريم المتعال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، العمارة هنا ليست البناء فقط، نعم البناء يدخل فيها. فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، مفحص قطاه مكان طائر، بنى الله له بيتا في الجنة، دليل على الترغيب وفضل بناء المساجد والمشاركة في بناء المساجد. لكن العمارة الأهم هي عمارة المساجد بالذكر والطاعة والصلاة والعبادة والعلم، فهذه من أفضل العمارة للمسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، الهداية الحقيقية في الارتباط بالمساجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان علامة واضحة دخول المساجد، فقال في الحديث: من رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، تصديق لقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فمن رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن تعلقه بالمسجد وتعلقه ببيت الله من علامة الدين واليقين والخوف من رب العالمين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
منهم رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد أي تعلق بها، يخرج منها ويريد أن يعود إليها، يفرح بذهابه إلى المسجد ويحزن من خروجه من المسجد. نعم، هذا من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر، نزلا أي مكرمة ومائدة من الخير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرباط في المساجد والبقاء فيها والذهاب إليها من الرباط في سبيل الله، ومما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. الله أكبر، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بنو سلمة كانوا يسكنون بعيدا من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني بقدر ما يكون البعد من المسجد بقدر ما يكون الأجر، دياركم تكتب آثاركم، يعني الأثر وهو ذهابك وعودتك. ولهذا جعل الإسلام المسجد موضع تتنزل فيه الرحمات وتستجاب فيه الدعوات ومنسكا للأعمال الصالحة. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، أمرنا الله بأن نرفعها وأن نذكره فيها ونثني عليه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سماهم رجال لأنهم لا تلهيهم تجارة وهي من المحبوبات للنفوس، ولا بيع وهو من الكسب الطيب، لكن مع ذلك لم يلهه عن طاعة ربه وارتباطه بالمسجد. ولهذا أيها الأخيار، ينبغي علينا أن نهتم بالمساجد وأن نجعلها تقوم بدورها، وأن نجعلها أماكن عامرة بالذكر وبالطاعة وبالعلم وبحلقات العلم وبالتحفيظ وبما فيها من الخير. فهذا هو دور المسجد، أن يربي وأن يؤهل وأن ينور المجتمع. ليس المسجد فقط يفتح كالدكاكين أو يفتح كالمحلات في أوقات محددة، ينبغي أن تكون المساجد مفتوحة للعلم وللتفقه ومجالس للخير وللذكر ولقراءة القرآن. وهذه هي العمارة الحقيقية للمساجد، ومتى ارتبطنا بالمساجد كان للأمة خير. والجيل الذي يتربى في المساجد هو الجيل الذي تنتظره الأمة وسيرفع عنها الغمة. نعم، إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. نعم، عندما ينفصل الإنسان عن الحياة ويبقى في المسجد، ليس هذا هو المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. قد ربما يفهم بعض الناس أن نترك الحياة ونذهب إلى المساجد، لا، لكن ينبغي أن نرتبط بالمساجد ارتباط يجعلنا نتربى ونتأهل في المساجد. نعم، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة الإيمان، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة سيخون حي على الكفاح. وفقني الله وإياكم للارتباط بالمساجد وعمارتها والاهتمام بها، ووفقنا وإياكم لتحقيق ما يريد ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد ومدرسة العامرية هي من أهم المساجد والمدارس القديمة والأثرية في اليمن، وتقع في مدينة رداع في محافظة البيضاء. تأسست في العام 1504 أيام الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب ملك الدولة الطاهرية، وسميت باسمه، وهي حاليا مرشحة لتكون من مواقع التراث العالمي، وهي مثال على الهندسة المعمارية الطاهرية في اليمن. وكان النصب في حالة سيئة حتى العام 1978 بفضل جهود الآثارية العراقية سلمى الراضي التي ساعدت على تمويل إعادة ترميمه بجهد من جانبها لمدة 22 عاما. بناها السلطان الظافر عامر ابن عبد الوهاب ابن داود ابن طاهر في شهر ربيع الأول في العام 910 للهجرة، وقد قام بالإشراف على بنائها وزيره الأمير علي ابن محمد البعداني، وهي ما تزال عامرة حتى اليوم. كان أول من سعى في خرابها الإمام المهدي محمد ابن أحمد ابن الحسن، فقد أراد هدمها لأنها في زعمه واعتقاده من آثار كفار التأويل وهم لا قربة لهم، فتصدى له القاضي علي ابن أحمد السماوي وحذره من عاقبة عمله إن هو أصر على خرابها، وتلا عليه قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فتوقف المهدي عن خرابها مكتفيا بهدم معظم شرفاتها تحلة ليمينه. الطابق الأرضي مقسم على هيئة غرف يفصل بينها جدران سميكة يدخل إليها من خلال بابين في الجدار الغربي وباب في الجدار الجنوبي وباب في الجدار الشرقي، وفي الركن الجنوبي الغربي توجد حمامات مطاهر خاصة للطلاب تتصل بها مجار لانتقال المياه إليها. الطابق العلوي، وقد خصص هذا الطابق للصلاة والعبادة، ويتكون من بيت للصلاة وهو مستطيل الشكل تغطيه ست قباب مقامة على عقود مدببة يحملها عمودان، وأوجه العقود وبواطنها مزينة بزخارف جصية وملونة تتمثل بزخارف هندسية ونباتية بالإضافة إلى بعض الكتابات القرآنية. كما يزين بواطن القباب مجموعة من الزخارف الملونة والمتمثلة في أشكال نباتية وهندسية. أما أقطاب القباب فتزينه كتابات قرآنية كتبت بخط الثلث، ويدور حول جدران بيت الصلاة شريط كتابي ملون يحتوي على ألقاب السلطان عامر ابن عبد الوهاب. المحراب، يتوسط الجدار الشمالي وهو عبارة عن تجويف بسيط حوله زخارف جصية، ويفتح بيت الصلاة بثلاثة أبواب على الرواق الشمالي المحيط بالفناء، ويحيط ببيت الصلاة ثلاثة دهاليز من الجهات الشرقية والغربية والشمالية. أما الفناء فهو مستطيل الشكل تحيط به أربعة أروقة، ويفتح كل رواق على الفناء بثلاثة عقود مدببة ترتكز على دعامات وأعمدة رخامية.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة استنفذت فرص السلام والميليشيا تتحمل مسؤولية جر البلاد إلى مزيد من الحروب. اليمن يدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي نفط تتبعان للسعودية وقطر أثناء عبورهما مضيق هرمز. الوكيل رقيب يلتقي مستشارة المبعوث الأممي إلى اليمن ومسؤولة ملف المحتجزين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. وجه دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني رسالة إلى أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استعرض فيها حقائق الموقف الحكومي من مسار السلام وكشف بالأدلة مسؤولية الميليشيا عن إفشال جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب وإقحام اليمن في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه الوطنية. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية في الرسالة التي وجهها عبر صفحته في منصة إكس أن الحكومة اليمنية حرصت على منح الفرصة لجهود الوساطة السعودية العمانية التي استمرت لمدة تجاوزت العام والنصف وتعاملت بإيجابية مع مختلف المبادرات التي قادتها الأمم المتحدة وقدمت كل ما يلزم لإنجاح مساعي وقف إطلاق النار والدخول في عملية سياسية شاملة وصولا إلى خارطة الطريق التي أعلنت الحكومة قبولها رسميا، في حين اختارت الميليشيا الحوثية التنصل من التزاماتها والعودة إلى التصعيد العسكري وتفويض أو تقويض جهود السلام. هذا وأوضح أن الحكومة حرصت طوال السنوات الماضية على تجنيب اليمنيين ويلة الحرب وضمان استمرار الخدمات الأساسية وإبقاء مطار صنعاء وميناء الحديدة في خدمة المواطنين واستمرار تشغيل الخطوط الجوية اليمنية رغم التصعيد الحوثي الذي استهدف المنشآت الاقتصادية وفي مقدمتها صادرات النفط في محاولة لتجفيف موارد الدولة والإضرار بمعيشة المواطنين. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي نفط تابعتين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين أثناء عبورهما مضيق هرمز في تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة خطوط التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، بما يعكس استمرار النهج التصعيدي للنظام الإيراني القائم على زعزعة الأمن والاستقرار وتغذية الصراعات وفض سياسة الأمر الواقع بالقوة. وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء يأتي امتدادا لسجل إيران في تقويض أمن المنطقة من خلال دعمها وتسليحها للميليشيات التابعة لها وفي مقدمتها ميليشيا الحوثية الإرهابية المستمرة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وتهديد أمن الممرات البحرية في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذرت وزارة الخارجية من التداعيات البالغة لاستمرار هذه السياسات العدائية على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم وإجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإيرانية المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية الممرات المائية الدولية وصون حرية الملاحة والملاحة باعتبارها مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون. كما جددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما وسيادتهما والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان سلامة الملاحة الدولية والتدفقات التجارية وإمدادات الطاقة العالمية.
بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع نائبة سفير المملكة المتحدة لدى اليمن والمستشارة السياسية ميشيل أتيكنيسون والملحق الأمني بالسفارة لدى اليمن وإرتيريا وجيبوتي المقدم مارتين أوموشو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلية وبناء القدرات ودعم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأهيل قوات خفر السواحل لتعزيز الأمن والاستقرار. واستعرض وزير الداخلية مستجدات الأوضاع الأمنية وجهود الوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها إلى جانب الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة مع المملكة المتحدة بما يسهم في دعم قدرات الوزارة وتعزيز كفاءة أجهزتها الأمنية. من جانبها جددت نائبة سفيرة المملكة المتحدة تأكيد التزام حكومة بلادها بمواصلة دعم وزارة الداخلية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية بما يخدم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن. التقى وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء نصر الرقيب أمس الثلاثاء فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن برئاسة مستشارة المبعوث الأممي ومسؤولة ملف المحتجزين رضوان نور الدين. جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتسهيل وإنجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين. وأشاد وكيل محافظة مأرب بالدور الفاعل للجنة الفنية والميدانية وما قدمته من تسهيلات أسهمت في تذليل الصعوبات وإنجاز المهام الموكلة إليها. شهدت المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب إقبالا كبيرا من النشء والشباب، ما يعكس الوعي المجتمعي الوطني بأهمية هذه المراكز في تطوير قدراتهم وتحصينهم من الأفكار الخاطئة. وقال نائب رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية علي حشوان أن اللجنة أقامت 150 مركزا ومخيما في مديريات المحافظة والتي شهدت إقبالا كثيفا مشيدا بدور الآباء والأمهات في الدفع بأبنائهم لهذه المراكز للالتحاق بها أثناء الإجازة الصيفية بما يسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز الوعي الوطني بين أوساط الطلاب. وتمنى حشوان جهود القائمين على هذه المخيمات والمراكز من إدارة ومعلمين ومعلمات ودورهم في إنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجل هذه المراكز. فيما أشاد عضو اللجنة نائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة عبد الحق الشجاع بدعم قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب لإقامة هذه المراكز والمخيمات الصيفية لرعاية النشء والشباب. مستمعينا انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة استنفذت فرص السلام والميليشيا تتحمل مسؤولية جر البلاد إلى مزيد من الحرب. اليمن يدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي نفط تتبعان للسعودية وقطر أثناء عبورهما مضيق هرمز. الوكيل رقيب يلتقي مستشارة المبعوث الأممي إلى اليمن ومسؤولة ملف المحتجزين. في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: لهم لا تنزلوش
1: مش تقدروش. كلمات الشاعر عبد الباشا شاعر المقاومة الشعبية في مدينة تعز، أداء إياد نجيب طه السلوي.
2: قلنا لكم لا تنزلوش مش تقدروش، هذه تعز كل وحوش،

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون، وسيكون القانون المعلومات لسنة 2009، وسنبدأ ببعض المفاهيم القانونية، ثانيا أهداف هذا القانون، ثالثا كيفية الحصول على المعلومات وإجراءات الحصول على هذه المعلومات، وكيف تنشر هذه المعلومات، وتكلفة الحصول على المعلومات. رابعا بعض الأحكام كمعالجة البيانات وتبادل المعلومات وأمنية المعلومات وحمايتها. أولا، ورد في نص المادة 2 من القانون تعريف لمفاهيم داخل النص القانوني، فمثلا ما هي تلك المعلومات التي يقصد بها القانون؟ هي حقائق مدركة تتواجد معنويا كقيم معرفية أو مادية على شكل أرقام أو رسوم أو صور

أو أصوات. المسؤول عنها هو المركز الوطني للمعلومات. ما هو نظام المعلومات؟ نظام المعلومات مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية تتفاعل فيما بينها لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتدوينها وتبادلها. إذن ما هو الهدف من إنشاء هذا القانون؟ يهدف هذا القانون إلى 1- تأمين حق المواطن في الحصول على أي معلومة وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات. يهدف هذا القانون إلى تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة، ويهدف كذلك إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات وتبادلها، نص المادة 3 من القانون. إذن كيفية الحصول على المعلومات؟ هناك مبادئ للحق في الحصول على المعلومات، كونه حق من حقوق أي مواطن ومن الحقوق الأساسية، وله ممارسة ولكل مواطن ممارسة حقه في حدود القانون، مادة 4 من القانون. فمن تلك الإجراءيات أن يقدم طلب المعلومة إلى المركز أو وحدة المعلومة لدى الجهة، وهي المركز الوطني للمعلومات، بالمعلومة المراد أو المطلوبة كما جاء في نص المادة 5 من القانون. يكون هذا الطلب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق النشر كما في نص المادة 6. أما في المادة 9 يكون طلب الحصول على المعلومات ملزما للقبول بموجب هذا القانون إذا توفرت الشروط التالية: أن يقدم طلب للجهة المخولة قانونا وباسم وصفات المستفيد من المعلومة المطلوبة، أن يكون الطلب وفقا للإجراءات والنظم المعمول بها لدى وصول المعلومة إلى المركز الوطني للمعلومات. الفقرة جيم: ألا تكون المعلومة المطلوبة خاضعة للاستثناء أو السرية بموجب هذا القانون، وأن تكون المعلومة متوفرة فعلا لدى المركز ومحددة على نحو دقيق ومباشر وبتفاصيل كافية يمكن استخراجها، وألا تكون تتعلق بطرف ثالث يمنع نشرها أو تقديمها للغير، مادة 9. وكما جاء في المادة 10 يكون قبول الطلب على الجزء الذي كان مستوفي الشروط في القانون، ويرفض الجانب الذي لم يستوفي الشروط من الطلب حتى يتم استيفاء الشروط، علما بأنه يجوز للأجنبي أو لأي جهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على أي معلومة وفق النظم والإجراءات القانونية الخاضعة لهذا القانون ومعتمدة لدى مصدر الحصول على المعلومة، مادة 15 من هذا القانون. وعلى المركز الوطني للمعلومات توفير المعلومة المطلوبة خلال 20 يوم من تاريخ الإخطار بقبول هذا الطلب، مع أنه يجوز تمديد هذا الطلب لمدة 20 يوم أخرى إذا كان هناك دواعي قانونية لطبيعة المعلومة وحجمها وسريتها كما جاء في نص المادة 17 من القانون. أما في حالة رفض طلب الحصول على المعلومة كليا أو جزيا، لابد أن يكون الرفض مسبب ومقنع، ما لم فيحق لصاحب الطلب أن يتقدم بشكوى لرئيس المركز أو رئيس الجهة المعنية أو اللجوء إلى القضاء كما جاء في نص المادة 20. ثالثا، نشر المعلومات. كيف يتم نشر هذه المعلومات؟ يكون نشر المعلومات ملزما لدى كافة الجهات المعنية والمتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية كما جاء في نص المادة 22 من القانون، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في داخل الجمهورية ملزمة بنشر كافة المعلومات المتصلة بالأنشطة ونتائج الأنشطة التي تقوم بها، مع مراعاة عدم الإخلال بالقوانين النافذة والاتفاقيات الموقعة معها، مادة 23. كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقائمة بموجب الدستور والقوانين والنظم المعمول بها ملزمة بالإعلان عن معلوماتها فيما يخص برامجها وسياستها والنظم الداخلية لها ونشر تلك المعلومات، نص المادة 24 من القانون. من يتحمل تكلفات الحصول على المعلومات؟ ثالثا، كيفية تكلفة الحصول على المعلومات. الأصل أن يكون تقديم المعلومات بصورة مجانية كما جاء في نص المادة 29، إلا أنه مقابل الأصل في حالات غير ممكنة يتم تقديمها بتكلفة معقولة متناسبة مع تكلفة تهيئة وتوفير المعلومة المطلوبة والغرض من استخدامها وفق النظام والإجراءات القانونية كما في المادة 29، بحيث يتم تسديد هذه التكلفة قبل البدء بأي إجراء من إجراءات توفير أو الحصول على هذه المعلومة. إدارة المعلومات: من له الحق في إدارة هذه المعلومات؟
هناك تنظيم مؤسسي يكون مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات أي ما يسمى الإدارة العليا، تكون مكونة من رئيس مجلس الوزراء، رئيس لهذا المجلس، ووزير التخطيط، ووزير الإعلام، ووزير الشؤون القانونية، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، ووزير الاتصالات، ووزير الخدمة المدنية، ووزير الداخلية، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الوطني للوثائق، ورئيس المجلس الوطني للمعلومات، كلهم أعضاء لهذا المجلس، ما يسمى مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات. علما بأن مهام واختصاصات هؤلاء المجلس هو التوجيه ورسم وإقرار السياسات والخطط ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لتوفير المعلومات، والتأمين والتنسيق والتكامل في وضع وتنفيذ تلك الخطط والبرامج وإقرار المشروعات المعلوماتية التي تمول بقروض خارجية كما جاء في نص المادة 35 من القانون. يعقد هذا المجلس أي مجلس الأمناء اجتماعات دورية منتظمة، ومسؤولية أعضائه مسؤولية تضامنية اتجاه مهام واختصاصات المجلس كما جاء في نص المادة 36. ما هي المعالجات التي تتم عبرها البيانات والمعلومات؟ تكون معالجات البيانات وفق نظم وضوابط عمل الشبكة الوطنية للمعلومات غير المركز وغير وحدة المعلومات في الجهات المعنية، التي تتم إدخال واستخدام النظم والبرمجيات اللازمة لمعالجة البيانات وفق المعايير المعتمدة من المركز في نص المادة 41 و42 من القانون. ويكون تبادل تلك المعلومات يلتزم كافة الجهات وأجهزة الدولة ووحدة القطاع العام والمختلط والخاص والشركات الأجنبية العاملة داخل الجمهورية والخارج عنها بموافاة المركز بكافة المعلومات والبيانات، والتبادل تلك المعلومات اللازمة لقيام المركز بمهامه واختصاصته، ولا يجوز حجب أي معلومة أو إعاقة أو إبطاء أي معلومة عن المركز، مادة 43 من القانون. هذه المعلومات تتمثل في كل ما تنفذه أو تشرف على تنفيذه من إدارات ودراسات وأبحاث علمية وإصدارات فكرية كما جاء في نص المادة 46 من القانون. لابد يكون هناك نسخة من الدراسات التطويرية والتنموية التي تعدها أو بناء على طلبها وتتصل بمجالات وأنشطات واختصاصات تلك الهيئات والوزارات والشركات ووحدة القطاع العام والمختلط لكافة الجهات الحكومية كما جاء في نص المادة 47 من القانون. إذن لا يجوز لأي جهة كانت أن ترفض تقديم أي معلومة أو إعاقة إيصال أي معلومة لجهة معينة أخرى يكون من حقها الحصول على تلك المعلومات بموجب هذا القانون كما جاء في نص المادة 48 من القانون. إذن كيفية حماية المعلومات؟ على مركز المعلومات اقتراح معايير أساسية لأمنية المعلومة ويتولى الرقابة على تحقيقها في الجهات المعنية، إصدر قرار من مجلس الأمناء، وكذلك على كل مصدر من مصادر الحصول على تلك المعلومات امتلاك وتطبيق نظم وإجراءات ووسائل أمنية معتمدة تكون كافية لحماية تلك المعلومات في تلك الجهات، وتكون كافية لحماية ما لديها من معلومات وحفظ واسترجاع البيانات والمعلومات كما جاء في نص مادة 50 من القانون. إذن يحتفظ المركز بمخزون استراتيجي وطني كبير للمعلومات الأساسية، ويستوعب فيه كل ما تم الاحتفاظ به لمخزون احتياطي لدى الجهات المعنية. كل جهة في جهتها تختزل تلك المعلومات، فلا يجوز استخدام أي معلومة أو الحصول عليها بأي حال من الأحوال أو في أي ظرف من الظروف بما يتعارض مع هذا القانون والقوانين النافذة أو بما يلحق الضرر بمصالح المجتمع اليمني وأمنه القومي، مادة 53 من القانون. ولا يجوز التحايل والدفع بقصور أو غياب الأنظمة الأمنية للمعلومات لتبرير الشروع أو تقديم أو القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بأي معلومة من المعلومات الخاصة بالمركز الوطني للمعلومات، نص المادة 54 من القانون. هناك ما يسمى حماية الخصوصية، وهي جميع البيانات والمعلومات الشخصية لأي مواطن، فلا يجوز جمعها أو معالجتها أو حفظها أو استخدامها خلافا للدستور والقوانين النافذة، مادة 59. ويحظر جمع أي معلومة تتصل بسلوك الفرد أو بعاداته أو نظم معيشته على نحو يقصد به في أي وقت من الأوقات
الإضرار به أو بحياته أو معيشته أو بكرامته أو باعتباره الاجتماعي أو بمركزه الوظيفي أو بوضعه المالي، فلا يجوز لأي جهة معنية أن تحتفظ بتلك البيانات والمعلومات الشخصية أو تنشر هذه البيانات والمعلومات الشخصية أو إعطائها لأي طرف أو طرف ثالث إلا بموافقة كتابية من صاحب البيانات والمعلومات، نص المادة 62 القانون. كذلك لا يجوز تقديم بيانات ومعلومات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أو مصلحة من تخصه هذه البيانات مع أي دولة أو جهة شريطة ألا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، ولا يجوز استخدام المعلومات والبيانات الشخصية في غير الأغراض الذي جمعت من أجلها هذه المعلومات. فكل جهة معنية تحتفظ بالبيانات والمعلومات شخصية أو فردية وتكون مسؤولة مسؤولية تامة عن حماية هذه البيانات، وعليها وضع بيانات معتمدة للخصوصية تبين نظم وإجراءات التعامل معها بالسرية. وسرية تلك البيانات والمعلومات الشخصية نص المادة 67 من القانون. إذن المخالفات والجزاءات، ما حكم المخالفة؟ إذا حصلت أي مخالفة لأحكام هذا القانون صادرة عن قصد يترتب عليها مسؤولية قانونية وإجراء عقابي على من ارتكبها، وأن تكون العقوبة ألا تقل عن حجم الضرر الناتج عن المخالفة المرتكبة نص المادة 69، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة تتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبة الحبس والغرامة. كل من ارتكب عن قصد أي من الجرائم التالية: 1- استخراج معلومات بطريقة احتيالية أو مخالفة للنظام نشر المعلومات لدى مصدر الحصول عليها، انتحال صفات الغير أو تقديم صفات غير حقيقية للحصول على معلومات لا تخوله صفاته الحقيقية الحصول عليها، مادة 70. مع عدم الإخلال بأي قانون وأي عقوبة أشد في القوانين الأخرى النافذة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 سنوات أو بغرامة تساوي حجم الضرر المادي والمعنوي أو الحبس زائد الغرامة. كل من سعى لاستخراج أو استرجاع فعلا معلومة لا يجوز نشرها والكشف عنها بموجب هذا القانون ويعاقب بالمثل، يعني 6 سنوات كل من قام بفعل أو امتنع عن القيام بفعل بقصد تسهيل استخراج المعلومات. هناك عقوبات كثيرة أخرى ضمنها هذا القانون تصل إلى 6 سنوات أخرى. فالأحكام العامة: كل فعل أو محاولة القيام بقصد تدمير أو إتلاف أو تعطيل أنظمة معلومات الإدارة أو التحكم والسيطرة لدى أي جهة من الجهات المعنية مدنية وعسكرية، فهذا يعد عملا إجراميا وعدائيا ضد الوطن وضد الأمن القومي للمجتمع اليمني، ويتوجب ملاحقته قانونيا داخل وخارج الجمهورية، مادة 79. مع مصادرة أي وسيلة أو أداة تم استخدامها بفعل تلك الجريمة مع الحق لمن تضرر الحصول على التعويض المناسب، مادة 70. وعلى الجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون اتخاذ التدابير التنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا القانون لديها. أعزائي المستمعين، وصلنا نحن وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، شاكرين لكم كرم الإصغاء والمتابعة، نأمل أن نكون قد وفقنا إلى إيصال الفائدة على الوجه المطلوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لا ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه القرفومة التي تريد أن تقل في جميع الوطن العربي.
1: هذولا جونا غزو إيراني، فكرته إيرانية ودرسها إيراني، لن نقبل هذا العشاء.

الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر. فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا فيما سبق عن فضائل كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، من خلال ما ورد ذكره في القرآن الكريم. تلك الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت جميع المخلوقات، وبها أرسل الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي أسست عليه الملة ونصبت القبلة، وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علما وإقرارا وعملا، وجواب الثاني بتحقيق أن محمد رسول الله علما وإقرارا وانقيادا وطاعة. إن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يمكن لمخلوق عدها، إذ يترتب عليها من الأجر والثواب والفوائد الجمة في الدنيا والآخرة ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. ولعلي مستمعي الكرام أستعرض معكم جملة من فضائل هذه الكلمة من خلال ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو موضوع حلقتنا هذه، فضائل لا إله إلا الله من السنة. فمن فضائلها أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون لقائلها حرزا من الشيطان. فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحي عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما، أي في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن فضائلها أنها أفضل ما قاله النبيون، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون 10 عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضائلها أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في المسند وسنن النسائي والترمذي وغيرهما بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولا ريب أن هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات. إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان، وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فدل هذا الحديث على أن أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم، فمنهم من تمنعه لا إله إلا الله من دخول النار ابتداء، ومنهم من يدخل ولا تمنعه من دخول النار ابتداء إلا أنها تمنع خلوده في النار. فالناس متفاوتون، فمنهم القائل وإيمانه ضعيف، ومنهم القائل بها وإيمانه قوي، ولا يكون هذا التفاوت إلا في حقيقة وإدراك معانيها وفهمها والقيام بشروطها وأركانها. ومن فضائل هذه الكلمة أنها لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن، كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو حديث صحيح مشهور. ومن فضائلها أنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق السحب حتى تصل إلى الله تعالى. ففي الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. ومن فضائلها أنها نجاة لقائلها من النار، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها أفضل الذكر، كما في الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومن فضائلها أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دليل على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد قوله لها بلسانه فقط، بل لا بد من استيفاء شروطها والإتيان بقيودها الواردة في الكتاب والسنة، إذ هي لا تقبل من قائلها إلا بذلك. وعن هذا الموضوع المهم سيكون حديثنا القادم إن شاء الله، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. وجه دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني رسالة إلى أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استعرض فيها حقائق الموقف الحكومي من مسار السلام وكشف بالأدلة مسؤولية الميليشيا عن إفشال جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب وإقحام اليمن في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه الوطنية. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين نفط تابعتين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين أثناء عبورهما مضيق هرمز في تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع نائبة سفير المملكة المتحدة لدى اليمن المستشارة السياسية ميشيل تيكونيوس والملحق الأمني بالسفارة لدى اليمن وإريتريا وجيبوتي المقدم مارتن أوبنشلو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. التقى وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب أمس الثلاثاء فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن برئاسة مستشارة المبعوث الأممية ومسؤولة ملف المحتجزين رضوان نور الدين. جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتسهيل وإنجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين. شهدت المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب إقبالا كبيرا من النشأ والشباب، ما يعكس الوعي المجتمعي الوطني بأهمية هذه المراكز في تطوير قدراتهم وتحصينهم من الأفكار الخاطئة. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير يا رب، ورمضانكم كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قصص حياة الأشخاص ذوي المهن الحرة، وقصص بسيطة مليئة بجمال أرواحهم وبساطتهم وقدرتهم على التغلب على صعوبات الحياة. اليوم أحب مستمعين الكرام، اليوم مستمعين الكرام لدينا ضيف هنا، عرفنا باسمك.
2: محمد أحمد سعد عماد حسن حاج.
1: العم محمد.
2: محمد أحمد سعد عماد.
1: لو ترفع صوتك شوية.
2: ما اسمع أحمد رغم.
1: السمع
2: ضعيف.
1: طيب من أي محافظة؟
2: محافظة إب.
1: من محافظة إب.
2: أيوة.
1: إيش اللي بتشتغل فيه هنا في مأرب؟
2: بسطة.
1: ها؟
2: بسطة.
1: إيش معك فيها؟
2: معي فيها ألعاب، معي فيها بيت، نشاطات، قبابات، مسابات، مسابح.
1: ما شاء الله.
2: حنا.
1: ألعاب.
2: أيوة ألعاب. مرايات.
1: من متى تشتغل فيها؟
2: من عام 2000.
1: من عام 2000؟
2: إيه.
1: كم عمرك الآن؟
2: حوالي كذا 50 هكذا أو 52.
1: ما شاء الله. من حوالي سنتين قلت لي من عام 2000 تشتغل فيها. طيب من قبل في ايش كنت تشتغل؟
2: لا قبل كنا نشتغل مقاوته.
1: مقاوته يعني مقود.
2: مقود
1: فين؟ في اي محافظه؟
2: محافظه إب. نقلنا لهنا لمارب.
1: كنت تشتغل في إب مقوتي.
2: ايوه.
1: كيف كان العمل معك؟
2: الحمد لله المشي هذا انا بالمصاريف.
1: ايام ما كنت تشتغل في المقوات كانت أفضل ولا اليوم أفضل؟
2: لا اليوم أفضل من المقوات.
1: أيوة. ليش؟
2: بارك 24 بركة، ما هالمقوات اللي يقولون لي أيمان ما أيمان
1: ما بينوش بركة لأنه قات.
2: قات أيوة. من تخزين صح.
1: بس علموك تخزن؟
2: علموني ولا الذين الله يعلموني. أنا ما كنتش أخزن.
1: ما كنتش تخزن؟
2: أبدا.
1: لما بدأت تبيع خزنت؟
2: خزن ضروري تخزن، يعني خزننا. أيوة.
1: ايوه. من متى بدات تشتغل انت يعني وعمرك كم؟
2: اشتغل بعدين؟
1: لا من لما اول ما بدات تشتغل كم كان عمرك؟
2: اول ما اشتغل كنا نشتغل عمال الحرق.
1: كنت تشتغل عمرك كم؟
2: عمري يمكن كم عمري 12 سنه. وانا
1: 12 سنه بدات تشتغل
2: بدايه العمل.
1: ايش كانت بداياتك في العمل؟ مع ايش؟ في ايش؟
2: في العمل كنا نروح من نشتغل بالمفرش.
1: بالمفرس؟
2: ايه بالمفرس.
1: في ايش؟
2: بالجراب بال ايوه.
1: في محافظة إب لأنها منطقة زراعية.
2: ايوه نعم منطقة زراعية. وكنت معنا احوال هكذا نشتغل مع الناس مع الجيران مع
1: تعمل يعني تزرع الارض.
2: نزرع ايوه.
1: كم ظليت تشتغل في زراعة الارض؟
2: والله حوالي 10 سنوات.
1: 10 سنين.
2: لا عام يعني.
1: وكيف كان البيع والشراء معك؟ يعني كيف كان قصدي الزراعة معك؟ كانت تمام؟ مشي حالك فيها؟
2: ايه كانت تمام. ايه مشي حالنا مشقى عمال.
1: على ايش كنت تشقى يعني؟ على اخوانك ابوك امك؟
2: كنت اشتغل على اخواني. نعم على اخواني لان الوالد مات وهم كلهم صغار عندهم. ما شاء الله. انا كان عمري يمكن حوالي 12 سنة.
1: وانت حملت المسؤولية؟
2: ها؟
1: بعدين حملت أنت المسؤولية؟
2: بعدين حملنا المسؤولية الحمد لله.
1: كيف قدرت أنك تتحمل مسؤولية وعمرك 12 سنة؟
2: كانت صعبة جدا.
1: كانت صعبة؟
2: صعبة جدا. صعب جدا. يلا نحصل حق المصروف، حق المدرسة، حق الجهاز، حق المصاريف، حق البول، حق
1: درست أنت؟ درست؟
2: لا أنا والله ما درست.
1: درست أخواني؟
2: أخواني درست. أخواني واحد تخرج الحين من الجامعة. إخواني منهم كلهم أربعة. ما أنا اللي عامل جالس.
1: درستهم كلهم؟
2: كلهم الحمد لله درسهم. تخرج أساتذة.
1: اليوم أصبحوا أساتذة.
2: نعم. ربي إنجيل.
1: ها؟
2: أيوة كلهم أساتذة.
1: بيذكروك بيذكروا يعني خيرك وعملك معاهم انك درستهم انك وقفت معاهم وضحيت عشانهم.
2: الحمد لله الحمد لله ما يقصروش.
1: حلو.
2: ما يقصروش معنا. يساعدونا كذا احيانا من حال الراتب حقهم شوي شوي.
1: حلو. بعدين قررت انك تجي مارب متى؟ ليش؟ ايش اللي خلاك تجي مارب؟
2: جينا مارب يعني احنا قديم القناة عمري يمكن 20 سنة هكذا. من جينا احنا مارب جينا بالحرق.
1: ليش محافظة مارب اخترتها؟ رغم انه هذيك الايام ما كان فيش حرق.
2: احلى محافظة.
1: ها؟
2: انا مارب اصلا مارب انا اللي هنا بمحافظة مارب. يعني لما اشوف بعد 20 سنة قلت أيوه. انا مارب. وبعدين بعد 30 سنة عام 1989
1: ايوه
2: روحت تزوجت والحمد لله الله عيال دحين طلعنا هنا مارب عام 2000 واحنا نطلعوك من مارب لهنا من إيب محافظة إيب لهنا لا عندنا.
1: روحت تزوجت بكم تزوجت هذيك الايام؟
2: ها؟
1: بكم تزوجت هذيك الايام؟
2: بكم؟
1: ايوه
2: يعني الحول عاد كان 35,000.
1: يا الله ب 35,000؟ يعني قيمة كم نسوان اليوم؟
2: قيمة نسوان قيمة نسوان سنتين شقاك ذهب مع المري مع التراتيك مع
1: اليوم بتلاقي مرة ب 35,000؟
2: اليوم 35,000 ما 35,000 كانت ايه كانت
1: اليوم الواحدة بكم؟ ب 5 مليون ب 4 مليون يعني قيمة 20 مرة من هذاك اليوم.
2: أكثر من 20 مرة مو 20 مرة 5 مليون المرة الحين ب 5 مليون ما هي ب 35,000.
1: ليش غالية هكذا؟
2: الغلاء الغلاء والله في الوقت الوقت
1: يستاهلن 5 مليون ولا ما يستاهلن؟
2: ما
1: النسوان اليوم؟
2: ما نسوان كلها تستاهل ما فيش مرة ما تستاهلش. كلها تستاهلين.
1: الله أول واحد يسمعه يقول هكذا.
2: كلها تستاهلين المال لأن بالوقت حقنا كان على طبيعة يعني من 35 بالعكس توك الولد أولاد زلوا كوبا 2 مليون.
1: كم معك أولاد؟
2: أولاد ثلاثة.
1: ثلاثة أولاد؟ كلهم أولاد؟
2: هذا واحد.
1: معك ما شاء الله هذا الوسيم الحبوب كم عمره؟
2: واحد باقي واحد ثاني حاصل.
1: كم عمره هذا؟
2: والله
1: 10 سنوات.
2: بنات ثنتين.
1: هذا كم عمره؟
2: هذا عمره 12 هذا 12 سنة هذا آخر واحد.
1: يشتغل معك بيساعدك بين أشوفه؟
2: هذا يجيب أحيانا يلعب هكذا يلعب. هذا حاصل.
1: يساعدك يشتغل معك؟
2: أيوه يساعدني هذا.
1: الاثنين؟
2: اثنين.
1: ما شاء الله.
2: لأن بعد الدراسة عطلة معهم عطلة.
1: أيوه.
2: الحين عاونوا
1: ما يدورش بعدين حق الشقاء؟
2: لا الشقاء ضروري شقاء شقاء هذا دلت علينا ولا علينا
1: ويدور عاد شقاء؟
2: ها هذا كان شيء بدله وشي شيء بوتي
1: يعني قد بيجهز للعيد
2: جهز حاله للعيد يا قلنا له خلاص جمع لك من البسطاك ما جمع وانا شوف
1: يا سلام
2: وانا شو جمع من هنا يلا.
1: طيب خلينا نتكلم على يعني أهم مرحلة في حياتك أو أكثر يوم في حياتك كان صعب. أكثر أيام حياتك كان صعب.
2: أكثر أيام حياتي كان صعب. أكثر أيام حياتي كان صعب بعد الزواج 5 سنوات.
1: إيش اللي حصل؟
2: ما حصل مشاكل ما مشاكل
1: يعني كانت أيام صعبة عليك.
2: أيوة وتجاوزناها والحمد لله.
1: كيف تجاوزتها؟
2: الحمد لله سبرت الأمور وصلاح الأمور وربنا لك الحمد والحمد لله.
1: طيب أجمل يوم في حياتك؟
2: اليوم أشمو؟
1: أحسن يوم في حياتك؟
2: أحسن يوم في حياتي يوم العرس
1: يوم تزوج؟
2: أحسن يوم.
1: ليش يعني ليش هذاك اليوم كان جميل؟
2: نصف الدين.
1: ها؟
2: أكملنا الدين.
1: أكملت الدين؟
2: أكملنا الدين أيوة.
1: أيوة.
2: نصف الدين لأن المرأة نصف الدين.
1: شغيلة يعني الرجل. ارتحت إني أنت تزوجت وجات عندك مرأة تطبخ لك تصلح لك.
2: أيوة. الله يحفظها حتى الآن أنت جالسة.
1: ها؟
2: أم العيال.
1: الآن هي عندك هنا في مارب؟
2: أيوة. حارة السلع.
1: مستأجرين؟
2: أيوة.
1: يعني ساكنين في الإيجار؟
2: ها؟ ايوه نعم ساكن بالايجار.
1: كيف تقدر تدخل حق الايجار والمصاريف من البسطه هذه؟
2: الحمد لله يلا بركه مني.
1: يعني ما شاء الله ربي يدي البركه.
2: ايوه له غرفتين ومطبخ وحمام وعمنا يساعدنا بالايجار.
1: من عمك يعني اللي تشتغل له ولا كيف؟
2: عمنا صاحب البيت.
1: ها؟
2: صاحب البيت.
1: ما شاء الله.
2: خيرات. عارف الظروف حقنا ما يشوش دخل.
1: يعني عاد في ناس اليوم يتعاملوا بال يخفضوا ايجار ما شاء الله.
2: الحمد لله بوناس بوناس. ناس من الناس.
1: ها؟
2: ناس كرماء وناس.
1: حلو والله يعني احيانا يخفض لك واحيانا يسامحك؟
2: ايوه. دحين اشتد علينا بهذه الصعبات. ما يقدرش حق الايجار. مسامح.
1: والله ما شاء الله يعني الناس هذول اللي مثله نادرين.
2: نادرا من حسن نادرا منهم حلال منهم. وناس وناس طيبين. وهنا بمارب خاصة هنا بمارب حلا.
1: طيب كلمنا عن أمنية تتمناها.
2: أمنية تتمناها العافية.
1: العافية.
2: والرزق الحلال.
1: كل عام وأنت بألف خير يا رب.
2: العافية.
1: كل عام وأنت بألف خير وأيامك طيبة يا رب والله يبارك لك في رزقك. وقبل ما نختم الحلقة في معنا مبلغ بسيط هدية عبارة عن 30,000 ريال مقدمة من مصنع هيلال المياه المعدنية وأيضا إذاعة مأرب. نتمنى لك أيام جميلة وكلها راحة ورزق يا رب. الله يبارك لك في الرزق هذا ونلقاك يا رب على خير
2: إن شاء الله. يعطيكم العافية ويعطيكم العاملين في إذاعة مأرب العافية وكل عام والجميع بخير.
1: آمين يا رب العالمين.
2: وأنت بخير بألف سلامة.
1: آمين يا رب.
2: وربنا يعطيك العافية.
1: إذن أعزائنا المستمعين نختتم حلقة اليوم من حياة البسطاء مع هذه الحلقة الجميلة ونلقاكم في قصة جديدة وضيف جديد. نترككم في أمان الله ورعايته.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

والقطع متخالفه من كل عينه حذ رميان المطفي والنياري كل شاجع محتمي عرضه ودينه المس

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. قد نرى شخصا يبتسم ويواصل حياته بشكل طبيعي، بينما يخفي في داخله ألما لا يراه أحد. فليس كل وجع يقال، وليس كل صمت يعني أن الأمور بخير. اليوم أصبح الاكتئاب من أكثر التحديات النفسية انتشارا، وقد يصيب أي إنسان بغض النظر عن عمره أو ظرفه أو مكانته الاجتماعية. ومع ذلك لا يزال كثيرون يخلطون بين الحزن العابر والاكتئاب، مما يؤخر طلب المساعدة ويزيد من معاناة المصابين. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على هذا الموضوع لنفهمه بصورة صحيحة ونكسر الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، ونؤكد أن طلب الدعم ليس ضعفا بل خطوة نحو التعافي. كل هذا وأكثر بعد هذا الفاصل القصير، انتظرونا.

0: إذن عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لنكمل حلقتنا حول موضوع الاكتئاب والفرق بينه وبين الحزن العابر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو مجلس الاستشاري الأسري اليمني ومدير إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة وطن. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
1: أهلا وسهلا وشكرا على استضافتكم.
0: مرحبا بك أستاذة فاطمة. لو بدأنا التحدث عن الاكتئاب ونفهمه بمفهوم صحيح وبناء على وعي، بداية كيف يمكن أن نعرف الاكتئاب وما الفرق بينه وبين الحزن الطبيعي الذي يمر به الإنسان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعتبر الاكتئاب من الحالات الشعورية النفسية التي يمر بها الإنسان بشكل عام في حياته، ويختلف الاكتئاب من حيث درجاته وشدته وقوة تأثيره على الفرد، ويعتبر يعني الانطفاء نوع من أنواع أو علامات الاكتئاب، كذلك ضعف الإنتاجية، البعد، الحزن، الألم المستمر. لكن لا نستطيع أن نقول على الشخص أنه وصل إلى مرحلة الاكتئاب إلا بعلامات معينة، خاصة يعني نقيس الفترة إذا زاد أكثر من أسبوعين، أيضا شدة الأعراض التي يعيشها المصاب، الحزن الشديد الذي يمر به المصاب، ضعف الإنتاجية وقلة الأداء اليومي، العزلة، البكاء، هذه كلها علامات تحدد لي أنه يمر الشخص بمرحلة من مراحل الاكتئاب، والاكتئاب طبعا مراحل وأنواع.
0: طيب ممتاز. إذن بعد أن استعرضنا هذه الآثار، ممكن أن تكون طبيعية، ممكن أن تكون يعني مدخل إلى عالم الاكتئاب الذي صعب أنه واحد يطلع منه. إذا مثلا أتينا للتحدث عن كيف أستطيع أن أميز هل فترتي في الانعزال أو أستطيع أن أميز مرحلتي الآن أو شعوري الآن، هل هو مدخل إلى هذا العالم المظلم أم فترة عابرة طبيعية؟
1: طبعا الاكتئاب يمر به أغلب البشر أو كل البشر، لكن بنسب بسيطة أو بنسب معينة وفي فترات معينة. يعني مثلا الحزن أو الألم بعد فقد شيء معين، بعد فقد وظيفة، بعد فقد حبيب، بعد يعني حادثة معينة حصلت لفترة معينة، يعتبر وضع طبيعي. بالعكس، من الطبيعي أنه يحزن الإنسان
0: كردة فعل، يعني
1: كردة فعل طبيعية يعبر عنها الجسم. لكن متى نبدأ نشعر بالخطر أو تبدأ علامات الخطورة؟ عندما يمتد هذا الحزن من أسبوعين إلى أكثر من شهر، ففي هذه الحالة طبعا يجب طلب المساندة النفسية.
0: صحيح، وخصوصا عندما يقف هذا الشخص أن توقف عن البدء في أدواره في الحياة. يعني
1: أيضا في اكتئاب دوري نعيش إحنا كالنساء، إما بعد الاكتئاب ما بعد فترة الطمث، اكتئاب فترة الحمل والولادة،
0: صحيح.
1: تصاب بعض النساء بسبب نقص فيتامينات معينة في الجسم بمشاكل الاكتئاب فترة الحمل والولادة. مجرد أن تبدأ تعيش حياتها وتمارس حياتها الطبيعية بتتحسن، وهناك من تستمر الحالة معها، وهذا طبعا يقاس بمقاييس معينة.
0: ممتاز. إذن هل نستطيع القول أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة في الاكتئاب من الرجال بسبب العوامل هذه اللي هي تكون في تكوينها؟
1: العوامل البيولوجية بتأثر بشكل كبير على مسألة الاكتئاب. طبعا النساء أكثر عرضة من الرجال في الاكتئاب، لا يعني ذلك أن الرجال لا يصابون بالاكتئاب، يصاب الرجال كثيرا بالاكتئاب، لكن النساء أكثر إصابة بالاكتئاب لأسباب وعوامل عديدة ممكن نذكرها. ما أريد أن أشير إليه لأنه نسب الاكتئاب في العالم كما حددتها الصحة العالمية قرابة 393 مليون حالة اكتئاب في العالم. طبعا هذا لو تضيفي لها الآن الحروب والكوارث، معنى أنه العدد يزيد. وكإحصائيات أيضا رسمية أنه المصحات في العالم أغلب المصابين فيها، يعني مثلا إذا كان معي 100 مصاب في المصحة 80 منهم اكتئاب. حتى لو أصيبوا مثلا بحالات أخرى كيعني فصام، ذهان، قلق، اضطرابات أخرى، قد يكون السبب الأساسي الاكتئاب، أو قد يكون مثلا الوسواس القهري أو القلق أو المشاكل هذه سببت يعني أيضا سببت له في إصابة الإصابة بالاكتئاب، إضافة إلى المشكلة الأساسية التي كانت لديه. إذن يعتبر الاكتئاب أو يعتبر الاكتئاب قرابة 80% المصابين بالاكتئاب 80% مقابل عدد المصابين بالاضطرابات النفسية المتنوعة. طبعا الاكتئاب كذلك أنواع ودرجات.
0: إذا أتينا للتحدث أستاذة فاطمة الآن عن عبر هذه الأرقام يعني الكبيرة، ما هي نستطيع أن نحصر أبرز العوامل التي تزيد من احتمالية حدوث الاكتئاب؟ إذا أتينا
1: أهم العوامل عنها. طبعا هناك عوامل وراثية بيولوجية، وفي عوامل بيئية. العوامل البيولوجية أو العوامل الوراثية غالبا بتكون بسبب ضعف النواقل العصبية، نقص طبعا الجسم بتكون فيه هرمونات، هرمون الدوبامين، هرمون السيروتونين. هذه الهرمونات إذا ما مشيتش بتلقائية في الأوعية الدموية في الأعصاب بيتأثر الشخص، فإيش بيحصل؟ بيحصل مثلا تلف هذه الأعصاب أو انقطاعها، أو فبيحصل الانطفاء أو يحصل الاكتئاب، عدم الرغبة والشعور في الحياة، النظرة السوداوية، الحزن، الألم، البكاء، الانعزال، هذه كلها. وأيضا عامل آخر اللي هو ضعف فيتامينات معينة بتساعد على أيضا وصول هذه الهرمونات والمواد المفيدة في الجسم، هرمونات السعادة، فبتضعف أداء الشخص. هذا طبعا جوانب مثل ما قلت لك بيولوجية وعضوية. هناك أسباب أخرى وهي الأكثر شيوعا، مثل ما قلت لك أيضا النساء عندما تتعرض مثلا كثرة النزيف، حدوث الطمث، الولادات المتكررة، هذا بيستنزف أساسا من العناصر الموجودة في جسمها وبتأثر بشكل كبير. فذلك لابد من عناية يعني العناية بالمرأة الحامل والطفل، لأنه بيساعد على خلوها أو سلامتها من الأمراض الصحية والنفسية. العوامل الأخرى اللي هي الحروب، الكوارث، المشاكل الاقتصادية، مشاكل الطلاق، عدم التوافق النفسي والزواج والاجتماعي، العنف الأسري، هذه كلها بتؤدي إلى الاكتئاب. اللي هي العوامل الصحية والبيولوجية والفطرية، وأيضا قد تكون هناك العوامل الوراثية. قد يكون هناك استعداد وراثي من قبل الشخص معين إنه يكون قادر يعني عنده استعداد وراثي
0: لاكتساب سريعا
1: لاكتساب اكتساب
0: الاكتئاب
1: الاضطراب هذا.
0: ممتاز. الآن عندما نتحدث ونعرف بهذه المشكلة ونتحدث عنها أنها زي ما تحدثتي ممكن أن تكون منتشرة نسبيا كحالة طبيعية أو ممكن أنها تتفاقم إلى حالة مرضية، لماذا برأيك لا يزال الحديث عن الاكتئاب محط خوف ووصمة في كثير من مجتمعاتنا؟ يعني مثلا إذا الشخص تحدث أنا لدي اكتئاب أو سأبدأ في الخطة العلاجية أو أبحث عن الشخص أتجه إليه في الخطة العلاجية، هناك وصمة عار لهذا الشخص أو إن بدأ الحديث عن هذا موضوع.
1: مشكلتنا فعلا وصمة العار. احنا ممكن ناخذ احد افراد الاسره اذا كان مثلا يعاني من مشكله معينه، ممكن ناخذ عند القارئ، ممكن ناخذ عند الطبيب. لكن لو الطبيب النفسي احنا بنعمل عمليه يعني وصمه، والكل بيصنف الاضطراب النفسي على انه جنون.
0: صحيح.
1: بالعكس، اولا كمصطلح جنون ما هوش موجود عندنا في قاموس الصحه النفسيه حسب معيار DMS5 الجمعية الأمريكية. ما فيش هذا المصطلح مطلقا، حتى في الثقافة الإسلامية، طبعا حتى في الثقافة الإسلامية عند الأطباء العرب المسلمين اللي عملوا في المجال النفسي يعني تستبعد هذه الأسماء. الأصل أنها تسمى اضطراب نفسي، وهذا طبيعي بيحصل لأي إنسان. مثل ما قلت لك، أحيانا قد تكون أسباب بيولوجية وأسباب يعني مناعية وأسباب يعني صحية، فلذلك طبيعي
0: زي نزلة الزكام
1: وليس
0: يعني.
1: لها علاقة بضعف الإيمان أو ليس لها علاقة فعلا الإيمان يقوي ويعزز المناعة لكن والقدرة على مواجهة الصعوبات والضغوط ومشاكل الحياة، لكن لا يعني ذلك أنه المصاب مثلا بالاكتئاب أنه عنده ضعف إيمان، هذا مش وارد. في أصلا أسباب أدت إلى هذا، ويقاس حتى أنه أغلب اللي عندهم مشاكل في الاكتئاب غالبا بنعمل لهم بنطلب منهم فحوصات الدم، فحوصات فحوصات الحديد، نسبة الحديد في الجسم، فيتامينات دال، فيتامين بي 12، لأنها مسؤولة عن إيصال كثير من الهرمونات أو هرمونات السعادة اللي بتمشي في الجسم وتساعد الإنسان على الطاقة والحيوية وإنه يعيش الحياة بجودتها وسعادتها. إيش كان سؤالش؟
0: وصمة العار.
1: ها وصمة العار، أيوة. إذن يعني هو مريض أو عنده اضطراب معين مثل أي شخص آخر يعاني من مثلا الزكام أو أي نوع من أنواع الاضطرابات، أيوة، سواء الجهاز الهضمي أو
0: التنفسي
1: أو كلنا بنصاب بهذه الأمر، ما بتحصلش هذه الوصمة. لكن عندما يكون الإنسان عنده مشكلة نفسية على طول يعني تأتي الوصمة، وممكن والأدهى من ذلك أنه يمر بمراحل كثيرة عند القراء والمقرئين والمشعوذين، ويمر بمرحلة حتى يعني لو كان نسبة الاكتئاب عنده بسيطة جدا وممكن يتعالج بجلسات إرشادية أو جلسات علاج CBT، ممكن بعدين تأخذ منه يعني علاج سنوات يحتاج بعدها إلى تدخل دوائي، والبعض يصل إلى مرحلة أنه يتأخر عندها الاضطراب إلى أنه يصل إلى مراحل جراحية، لأنه أحيانا يعالج الاكتئاب خاصة الاكتئاب الحاد والاكتئاب الذهاني إلى مراحل جراحية.
0: إذن بعد أن تعرفنا على حقيقة الاكتئاب وأهم العلامات والعوامل، يبقى السؤال الأهم، ماذا يحدث عندما لا يكتشف مبكرا أو يترك هذا الاكتئاب دون دعم أو علاج؟ مثلا الآن ما الآثار النفسية أو الاجتماعية التي قد يتركها الاكتئاب إذا لم يعالج؟ ما هي الأضرار الآن بعد ما حاولنا معرفة أهم يعني الاكتئاب كمعلومات عنه وعوامله؟ الآن إذا أنا اكتشفت هذا الاكتئاب، فكيف ما هي الآثار النفسية والاجتماعية التي قد يتركها الاكتئاب إذا لم يعالج يعني أو استهترنا بالموضوع؟
1: طبعا الاكتئاب أو يعني من أكثر الاضطرابات سهولة في العلاج، لأنه اكتشافه سهل، علاماته واضحة، ما تقدرش يعني ممكن ما تلخبطيش بينه وبين اضطراب آخر. هذا جانب. الجانب الثاني إنه أيضا علاجه سهل جدا، ويستطيع المريض إنه يستجيب للجلسات العلاجية والإرشادية، وكذلك التدخل الدوائي آمن في علاجه. طيب، عندما أترك الحالة معنى أنها ستزداد سوءا، لأنه الاكتئاب هي حالة ظلامية ضبابية، يشوف الشخص يشوف العالم كله بنظرة سوداء، يشوف العالم كله أنه منتهي ومآلاته خطيرة، رغم أنه أسهل اضطراب في العلاج وإحنا بنستهتر فيه، ممكن يعني يأخذ إلى 3-4-5 جلسات يعني كحد أدنى إلى 12 جلسة. تمام. وممكن بعض الناس يعني بوسائل وتقنيات بسيطة يستطيع أنه يقاوم ويستطيع أنه يتخلص من مشكلة الاكتئاب، لكن عندما أترك المريض يعيش الحزن ويستمد بها الأمد في حزنه في واقع. إيش اللي بيحصل؟ أولا تتدهور حالته، ينعزل عن الحياة، تبدأ جودة الحياة بالنسبة له تقل، أيضا يصبح ما عاد فيش أداء ولا عاد فيش إنتاج، ما عاد فيش عمل، إذا يصبح يعني فرد عالة على المجتمع وغير منتج. أيضا ممكن يدخل إلى يعني مشاكل أكبر من هذا، أنه يصاب اضطرابات أخرى، القلق والوساوس القهرية والوساوس بشكل عام، فيدخل بعدين في اضطرابات أخرى لأنه بيصبح بينغلق تماما. آخر شيء المآل الأخطر وهو الانتحار. فالاكتئاب بدايته حزن بسيط لكن قد تكون نهايته اكتئاب، انتحار، فذلك أو تفكير بالانتحار. وهذه أحد يعني أحد العلامات اللي نعرف بها اللي عنده اضطراب الاكتئاب. مثل ما قلت لك الاكتئاب هو درجات، معانا الاكتئاب البسيط، الاكتئاب الدوري اللي بيجي يعني في مراحل معينة، الاكتئاب اللي بعد الصدمات، اكتئاب ثنائي القطب، وهذا من الاكتئابات الموجودة والخطيرة، لكن أيضا يعالج، لا يعني هذا أنه لا يعالج. الاكتئاب الكبير أو اللي يعيش الإنسان فترة طويلة، يمارس حياته طبيعي بس هو عايش بحزن، عايش مرهق، عايش بكآبة في الحياة، بس بيروح بيجي فلذلك نتفاجأ أنه هذا الشخص اللي بيروح ويجي ويسوي ويعمل فجأة انتحر. طيب هل أيوة أيضا الاكتئاب الحاد، والاكتئاب الحاد هو يعرف على طول أنه خلاص يصبح الإنسان منغلق تماما ويعيش في عالم سوداوي، عالم ليس له معنى، عالم ليس له جودة في الحياة.
0: ممتاز، هذا الآن يعتبر كآثار بشكل عام. إذا أتينا وخصصنا أنه كيف يؤثر الاكتئاب في حياة المرأة داخل الأسرة وعلاقتها وأدائها في العمل والدراسة، بحيث أنه النساء هن أكثر عرضة لهذا يعني العرض أو هذا المرض، فكيف يمكن أن يؤثر الاكتئاب على المرأة في حال أنها أهملت هذا الشيء في دائرتها الصغيرة، في منزلها، علاقاتها، عملها والدراسة؟
1: طبعا المرأة وخاصة في مجتمعنا وخاصة في العشر سنوات الأخيرة تعتبر المرأة هي العائلة الأولى للأسرة في أغلب الأسر.
0: صحيح،
1: لأن الرجل لأن الرجل إما مسافر أو شهيد أو في المعركة مثلا أو بيطلب يعني بيطلب رزق. أيوة، فالمرأة بتكون متواجدة. تخيل أن هذه المرأة المنهكة اللي أصيبت بالاكتئاب وبتكافح الحياة وراها مجموعة من الأطفال، 3-4-5، بعض الأسر تصل إلى 8-9 أفراد من الأسرة، تنطفئ هذه المرأة، تنطفئ شعلتها، تنطفئ رغبتها في الحياة. طبعا مؤلم كثير،
0: حتى لا تتفاعل ردة فعل كذا،
1: فعلا تصبح يعني في آخر المراحل أنه تشوف أولادها ممكن تهملهم، تضيعهم، ممكن تضيع الزوج، تضيع الأسرة بشكل عام، تعيش الأسرة كلها في ضياع. ليش؟ لأن العمود الأساسي لهذه الأسرة
0: متضرر،
1: لا يرى الحياة، لا يريد الحياة، لا يعيش جودة الحياة. فيبدأ الفقر ويبدأ التشرد وتبدأ المشاكل وتبدأ المشاكل السلوكية عند الأبناء، تبدأ يعني التحرشات، يبدأوا يخرجوا الأولاد للشارع، ما فيش خلاص من يتابعهم. نفس الكلام إذا كان الرجل كذا، أيضا في رجال يصابوا بالاكتئاب، وخاصة الآن مع نمط الحياة الغير صحي، السهر طوال الليل، وهذا طبعا من أهم أسباب اضطراب الاكتئاب واضطرابات القلق والوساوس، السهر، القات، تمام، هذه برضو من الأسباب الأساسية. كذلك طبعا ينام طوال اليوم، تنعدم رغبته للحياة ودواليك يبحث، يقوم فقط يبحث عن وجبة الغداء أو وجبة ويبدأ في مضغ القهوة لفترات طويلة من الليل، يهمل أسرته يهمل زوجته، يدخل في مرحلة الاكتئاب والوساوس والمشاكل، ويبدأ يتصايح هو الناس والإيجارات والمشاكل بعدين الاقتصادية تجي. إذن لها أثر كبيرة، أولها عدم الاستقرار النفسي والأسري، يضيع العمل، تضيع الدراسة، يضيع الهم للدنيا وحلاوة الدنيا وجمالها وسعادتها مع الأبناء والأسرة والكذا، وتنتهي غالبا مآلات الاكتئاب تنتهي بالانتحار لا قدر الله.
0: صحيح. إذا مثلا الآن بعد ما عرفنا الأسباب وما هي الأضرار إذا تفاقمت الحالة، ما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المحيطون بالمصاب بالاكتئاب رغم أنهم يعتقدون أنهم يقدمون المساعدة؟ مثلا في بعض الأحيان أسمع حتى ولو حديث فكرة أنه ليت نحن نموت أو زي كذا، أو مثلا في بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا الاكتئاب كأنه شخص عالق في دائرة مظلمة، لا كل ما استطاع أنه يشتي يطلع من هذه الدائرة المظلمة كل ما غرق أكثر. فكيف أستطيع إذا عرفت اللي حولي إنهم مصابين بهذا الشيء إنه أساعده في خطوات صحيحة مش خطوات تفاقم هذه المشكلة؟ يعني كيف نستطيع؟
1: أولا المصاب بالاكتئاب ما فيش داعي إني أكثر لها النصائح. النصائح هو أصلا بيشوف نفس أنت، أنا لما جيت دي لها نصائح ما بيسمعهاش، ما مش عارف، أنا
0: مش واعي باللحظة
1: مش واعي للحظة أو للكلام اللي أنا بنقوله على طول. مجرد ما أنا مثلا باجي له بشكل نصح هو بيقول أنت أصلا مش حاسس فيني، فهذه دائما نسمعها، انت صحيح. مش حاسس اصلا،
0: يقطع كلامك.
1: ايوه انت مش حاسس، انا ايش بين اشعر. هو فعلا عايش في حفره مظلمه، عايش احد المصابين بالاكتئاب اللي بعدين تعافوا عمل فيلم جميل جدا سماه يعني على اساس شبه الاكتئاب زي الكلب مسيطر على الحياه بشكل عام، حتى انه يشاركها الحياه، يشاركها الاكل، يشاركها النوم، تقل جوده النوم، جوده الاكل، الرغبه في الحياه، الرغبه في الجنس، الرغبه يعني تنتهي، تدمر الحياة بشكل عام. يصبح الإنسان لا ذوق ولا طعم ولا لون لهذه الحياة. يعني تخيلي إنسان لا يرى الحياة، لا يرى ألوانها، لا يتذوق طعمها، الحياة بشكل
0: مغيب
1: عام
0: فعليا عن أيوة. حياته،
1: لا يشعر بجمالها، لا يشعر بمتعتها، لا يشعر بالمحيطين اللي حوله. أول شيء يعني ما فيش داعي للنصح، أول شيء أبدأ أحاول أسانده، أشوف إيش النقطة الأساسية اللي هو بيدور حولها، لأنه غالباً اللي بيدخلوا في الاكتئاب تكون عندهم خارطة ذهنية خاطئة، يعني مثلاً نظرة عن نفسه إنه أنا فاشل، أنا لا أستطيع، أنا ضعيف، أنا لا أحقق أهداف، أنا يعني غالباً بتكون. إذن أنا أجي من هذه النقطة، أنت إنسان قوي، أنت إنسان، أنا أحاول أحفزه بنجاحاتها السابقة. فلو كان يعني لدى الشخص نجاحات سابقة أو كان لديه ماضي جميل أو كذا، أحاول إيش أذكره بالماضي، وإنه الكل محتاج لك، الشعور من قبل
0: مهم.
1: أيوة إنه أنت مهم، لأنه الأشياء اللي بتخلي الإنسان يعيش في ظلام الاكتئاب إنه يشعر إنه أنا ليس لي أي قيمة، ليس لي أي أهمية، فيدخل في هذه الدائرة. إذن شعوره بدون كلام، أشعره إنه أنت شيء مهم، أنا محتاج لك، أنا يعني إذا كان مثلا زوج، الزوجة تشعره إنه إحنا محتاج لك وإحنا وكذا. لكن اللي بيحصل أو العكس تماما، أو أحد الأبناء أنت كذا وأنت كذا، وأبدأ أحفزه للخروج، للعمل، للإنجازات. أهم شيء أنه اللي عنده اكتئاب ما أساعدهش أنه يجلس بمفرده. حاول طبعا مع مراعاة أنه لا يستطيع، لا يعيش الصخب، ما يحبش الصخب، مراعاة هذا الجانب، أنه أخرجه، حاول أبدأ من النقطة اللي يحبها عشان يعني يخرج من هذا بالمجلة. طبعا في حالة انه خلاص وصل الى مرحلة معينة لابد من مساندة

0: مقياس أشوف كم نسبة الاكتئاب. في حالات تتعالج بجلسات ودعم أسري وحل المشكلة اللي أصلاً دخلته
1: في هذا الحال.
0: في هذا الأيوة. في حال إنه الموضوع أصبح أقوى لابد من إحالته إلى طبيب مختص لاستخدام أدوية، يعني ندخل مرحلة
1: طريقة علاجية.
0: أيوة المرحلة العلاجية اللي هي مرحلة استخدام العقاقير الطبية، والحمد لله أثبت يعني إنه فاعليتها في كثير من الحالات. بدأوا الناس يستجيبوا، اللي عندهم اضطراب يستجيبوا للعلاج وبيتحسنوا بشكل كبير. أهم شيء اللي بيحصل طبعا عند الناس برضو نظرة خاطئة إنه العلاج هذا بيخليه يدمن، العلاج النفسي كذا، طبعا خطأ. العلاج النفسي إذا استخدم استخدام سليم وبإشراف طبي، وفي أيضا يرافق العلاج جلسات نفسية إرشادية، علاج CBT، علاج سلوكي معرفي، علاجات مهارية، علاجات يعني علاج الصدمات. الآن يعني الآن تطور العلم الحديث بفضل الله عز وجل وبفضل جهود العلماء والباحثين والكذا، يعني تنوعت أيضا أساليب العلاجات فيتعالج الإنسان. فإذا كان الإنسان أخذ هذه الجرعة بطريقة سلسة صحيحة بمتابعة طبية وإشراف طبي يستطيع الإنسان أنه بيتعافى. أهم شيء ما يقطعش العلاج فجأة، لأن العلاج النفسي إذا قطعته بشكل مفاجئ بيتأثر المريض تأثر سلبي ويرجع يعيد من البداية وبجرعات أيوة مختلفة أو بجرعات أكبر. هذه من الأشياء المهمة. أيضا من الأشياء المهمة اللي إحنا ما قد دخلناش في مرحلة العلاج صح؟
1: إذن رغم أن الاكتئاب قد يبدو طريقة مظلمة فعلاً، إلا أن التعافي ممكن كما تحدثتي.
0: ممكن، وبالنسبة مثل ما إن الاكتئاب موجود في ضمن الاضطرابات النفسية بقرابة 70-80%، فإن نسبة علاجه يعني تقدر أيضاً إلى 80-90%.
1: ممتاز. إذن خاصة عندما ضروري أنه يكون في وعي في المجتمع ودعم كما تحدثي، وأن العلاج المناسب ضروري أنه يكون بإرشاد. إذن الآن في محطتنا الأخيرة حول العلاج وطريقة التعافي، ما هي الخطوة الأولى اللي تنصحين بها من يشعر بأنه يعاني من أعراض الاكتئاب وليس الاكتئاب بحد ذاته؟
0: أول حاجة الفهم من الأشياء الأساسية. أفهم عالمي، أفهم أنا في التغيرات، أنا عندي تغيرات معينة، إذن أنا أعاني من جانب معين. إذن لابد ما يبدأ الإنسان أول شيء، أول العلاج الإرادة والرغبة في التحسن والتغير من الداخل. ويستطيع كثير من الناس بيتجاوزوا مرحلة الاكتئاب والصدمات والكذا بقوتهم الداخلية،
1: لأنها قرار صح؟
0: لأنها قرار فعلا. يعني ممكن أقول لك مثلا الأعراض الذهانية والاضطرابات الذهانية تحتاج طبيب، تحتاج مساعد، تحتاج حد ينتشل الشخص. لكن مثل الاكتئاب، وخاصة الاكتئاب في بداياته مثل ما قلت هو مراحل، تمام، يستطيع الإنسان أنه يعالج نفسه بنفسه بالخروج، بالدخول، بالفضفضة عن المشاعر والتعبير عن المشاعر، أيضا أبحث عن نفسي، جانب دعم نفسي، كيف أدعم نفسي، كيف أغير من نمط حياتي، كيف أحسن من جودة نومي وأكلي وغذائي. لعلمك الغذاء والنوم عاملان أساسيان في الشفاء من كل الأمراض الجسمية والنفسية. إذا تحسين جودة النوم والنوم في الليل، وكذلك ترك السهر، استخدام أو أخذ الحاجة الكافية من الفيتامينات اللازمة للجسم، وخاصة النساء مثل ما قلت لك بتتعرض لكثير من النزيف والدورة والولاد يعني كل والرضاع، هذه كلها بتستنزف من جسمها، في بحاجة إلى يعني تعديل أو
1: تعويض هذه الخسارة.
0: تعويض هذه الخسارة اللي بتحصل في جسم المرأة. كذلك النشاط والعمل والخروج وتغيير النمط، الجلوس مع الأبناء، الضحك، تغيير الجو، عمل أشياء مفيدة، أشياء ممتعة للشخص. يعني مثلا أنا أحب الكتابة أكتب، أنا أحب السفر أو الخروج أو أسافر أنا أو أخرج، أنا أحب مثلا أعمل أشغال يدوية، أحب أغير في البيت، أحب أسوي، أحب أعمل بقدر المستطاع.
1: بناء عادات صحية
0: وأيضا تجاوز

0: تناغم مع المجتمع. ما ينعزلش الإنسان ويغلق على نفسه، لأن الانعزال بداية الخطورة وبداية المرض.
1: ممتاز أستاذة فاطمة. لو الآن إذا كان هناك شخص يستمع إلينا الآن في الختام أو يشعر أنه يفقد الأمل، فما الرسالة اللي تريدين أن توجهيها له؟ أو إذا كان يعاني من معاناة نفسية وفي صمت ويخشى طلب المساعدة، فما هي النصيحة اللي نختم فيها الحلقة؟
0: أول شيء أنا إذا كنت أعاني مثل ما قلت نبدأ بنفسي، ما قدرت أطلب المساعدة من القريب أو الدعم النفسي الاجتماعي، خاصة نحن في وضع حرب، الأصل أنه يكون في دعم نفسي اجتماعي. وجدت نفسي أعاني، لابد ما أطلب المشورة الصحية من مختص في المجال النفسي، أقرأ أبحث أطلع أعرف إيش المشكلة بالضبط، و في حالة أنه أيضا أطلب العلاج الدوائي، ما فيش أي مشكلة لأنه كل المشاكل لها حل بإذن الله عز وجل. كما أؤكد وأركز على موضوع الآن، أغلب الاضطرابات النفسية منها القلق والوساوس والاكتئاب بسبب إدمان الجوال. وإن شاء الله تكون لنا حلقة مستقلة في هذا.
1: إن شاء الله. إذن شكرا لك أستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني ومديرة إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة وطن. فعلا معلومات ثرية، وصححنا معتقدات، وأيضا اكتسبنا خبرات ومعلومات. شكرا لك.
0: شكرا.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبار.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خزانة التراث الموسم الخامس الذي نتحدث فيه عن الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بتلك الحرف التقليدية التي كانت موجودة في مجتمعاتنا المحلية بمحافظة مأرب ونتتبعها في هذا الموسم لنوثقها ونوثق تلك الممارسات والمهارات التي اندثر كثير منها ونحاول في هذا البرنامج أن نسهم في المحافظة على ما تبقى منها ونوثق خطوات ما اندثر منها على أمل إعادة إنعاش بعض هذه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية. اليوم معنا في هذه الحلقة من جبل مراد الوالد علي ناصر المعثوث، أهلا وسهلا بك. نحب أن تعود بنا إلى الزمن الماضي وتخبرنا عن بعض الحرف التقليدية التي كنت تمارسها. على سبيل المثال، أنت حينما كنت شاب، ما هي الأعمال التي مارست في أول زمانك، وما هي الحرف التي مارستها أو المهن التي قمت بها؟
1: والله طول عمره، أول ما في أول الزمان كنا نشتغل لنا بعد البنيان، نقرب بعد البناء،
0: عمال
1: في جبل مراد.
0: وش كانوا يبنوا؟ شي مادة البناء في جبل مراد؟
1: حجر.
0: يبنوا حجر؟
1: حجر،
0: يعني ما حد يبني شي طين ولا بلوك ولا؟
1: لا حجر،
0: حجر كله.
1: البلوك ما تلقى ذاك اليوم، والسمنت ما يلقى، ما يلقى إلا الحجر.
0: والحجر متوفر؟
1: والحجر متوفر.
0: منين يدوها؟
1: ينقفلوها من القفاف.
0: أيوة.
1: والطين
0: وش يجد لها فوقه؟
1: والله لا فوق دواب، فوق دواب، ويسو فوق الحمار عردش. والعردش نقول عزلي حملات حجار، من وكل شق شل أربع تنتين
0: فقط.
1: فأمارتك على حجر هي كبيرة. أيوة. والناس صغيرة في شل كثير،
0: وينقلوها للمطرح من حذبين،
1: ينقلوها لمحل البني. وعندما يبنوا يبنوا يدوا خشب أثل وأثل وعلوب
0: للسقف.
1: للسقف. وعندما يسقفوا،
0: منين يحصلوا على الخشب هذا؟
1: هذا يحصلوا به، لأنه يعني موجود في المزارع
0: ومتوفر في جبل مراد نفسه.
1: أيوة. وبالذات الأثل كثير،
0: النظار
1: والعلب.
0: العلب متوفر في جبل مراد،
1: والطلع هذا متوفر. وعلى الخشب يا أخي هذه يتصعب في الجبل، يطودهم الجوبة فوق قبل ويطلعوا مع عقبة الدرع،
0: يحملوه على لبل،
1: يحملوه على لبل. وبعضهم لا والله إنها هذه ماشي معه، لا يلفلف لها مشع من الجبل وطلح، وما لذله متوفر كثير. وعندما يتم العمارات يدو طين وتبن ومحضوه من داخل،
0: بدل الأسمنت وبدل القص.
1: لأن ذاك اليوم ما قلش أسمنت ولا قص، هذه العباد ترحم الله.
0: والقيعان وشولها؟
1: والقيعان وشولها بطحة. بطحة،
0: لا أسمنت ولا شيء،
1: ولا شيء من العدم، ورسولها بطها. وأيام الإرياني والله إنها وقع جوع جدا، وعطيتنا محمد عبد ربه مفتاح وناس من الحلسة، واشتغلنا عند محمد مسعد القردعي الله يرحمه، وكانوا يدوننا من نص حجري،
0: نص ريال
1: حجري
0: في رحبة
1: عند محمد مسعد الله يرحمه.
0: تشتغلوا فيه؟
1: هو بنا له بيت.
0: وتشتغلوا عمال؟
1: احنا الحين اساي بنو، واحنا انا وعلي نقرب عليهم.
0: نقربوا عليهم؟
1: نعم. ذاك اليوم ايام جوع، وجلسنا عند المرحوم محمد مسعد الله يرحمه، وحسين احمد.
0: وفي جلستوا في رحبه؟
1: والله باجي 3 اشهر كنا نجلس فيها شهر ونظهر ونرجع الشهر الثاني ونجلس 3 اشهر. لا ما كلمنا بيت المرحوم،
0: لا ما كملتوا المبنى،
1: لا ما كلمنا بيت محمد مسعد رحمه الله. ذاك اليوم قحط.
0: وجلست طولت في العمل في البناء؟
1: والله لا ما كبر عولي،
0: لا ما عقبوك؟
1: بس انا ما كنت ابني من غير اقرب.
0: تقرب؟
1: إيه؟
0: لا ما عقبوك؟
1: لا ما عقبوني.
0: يعني كنت عامل في البناء؟
1: كنت عامل تبع البناء،
0: مقرب.
1: وفي الجوبه
0: قرب لهم بواني وظور
1: وبواني وطين. إيه؟ وفي نجا.
0: اذا اشتغلت في نجا
1: عندي ناجع علي البرش
0: في المسيل. المسيل؟
1: نعم.
0: في بيته حجر.
1: انا وعلى عبد الله الفتيني
0: حجر. وبعد العمل في البناء
1: يا مالي، واشتغلنا في الجديد عند حسين الشاطر، سينا له هناك بيت سولف فتنة
0: حجر.
1: سولف فتنة والفلاحة
0: يبنوهم.
1: اي والله.
0: انتوا عمال معهم؟
1: واحنا نقرب. وبعدها اشتغل عندما مع رجعنا في
0: بلادكم،
1: في بلادنا
0: تزارعوا؟
1: نزارع. لا ف فإلى جاء مطر الصيف يسوي أذرة
0: في الصيف.
1: الصيف
0: تزرع أذرة
1: وسمحي
0: تزرع أذرة
1: الله الله.
0: على المطر
1: المطر
0: ما هي شيء ما تسقها شيء تسقيه
1: لا على المطر
0: على المطر.
1: وفيلا مع
0: كم تجلس الذرة؟
1: والله تجلس 5 أشهر.
0: 5 كاملة؟
1: نعم
0: يعني نص سنة.
1: والثلاثي تجلس 3 أشهر
0: يعني عدة أنواع.
1: إيه
0: في ثلاثي في خماسي
1: وفي خماسي وأيام بعد ما تصير بالذرة.
0: وعارفين المواسم عارفين وش كل موسم وش كل موسم له له له, له من زراعة
1: لا له من وقت.
0: أيوة
1: وبعد ما نرفع الذرة نبتلها يا أخي ونثريها
0: الجرب.
1: الجرب
0: كيف تثروها؟
1: نثريها نسقيها بمواطير.
0: تسقوها تسقي؟
1: إيه
0: تسقوا
1: البلاد. نحللها.
0: إيه
1: نحلل السجدة.
0: أيوة فلا سقيتوها وش سولها؟
1: نبتلها.
0: تبتلها ثاني؟
1: أيوة نشقبها.
0: أيوة
1: وبعد ما نشقبها نتلمها بر وشعير.
0: بر وشعير
1: هذا جاء أيام التسع.
0: أيام التسع
1: في الشتاء
0: أيام الخمسة وأيام السبعة تسوي ذرة.
1: ذرة
0: ذرة
1: وسمحي وشام.
0: وسمحي وشام
1: إيه
0: هنا في وقت واحد.
1: في وقت واحد
0: الذرة والسمحي.
1: لا السمحي نتلم أيام السبع.
0: سبع
1: إيه
0: السمحي سبعي.
1: نعم
0: أيوة
1: والذرة ما هي
0: خمسية.
1: خمسية وبعضها على 3 أشهر.
0: في الثلاث وفي الخمس هذه ذرة.
1: ذرة
0: تسووا.
1: والشام
0: السبع تسووا سمحي
1: وشام.
0: وشام
1: إيه
0: في السبع.
1: نعم هذا بر.
0: تزرعوا بر
1: وشعير.
0: وشعير
1: نعم
0: مع البر.
1: مع البر هذه المسألة.
0: هذه الزراعة هذه كانت مشهورة في جبل مراد.
1: في جبل مراد وفي رحبة.
0: وفي رحبة نفس
1: لما رحبة يترموها السمحي في شهر 6.
0: في شهر 6
1: نعم وتجي مع الذرة.
0: تجي مع الذرة.
1: الله الله
0: سمحي
1: بربة. أيوة. سمحي حذ ولا الجبل. لا والله جوع يدي.
0: السمحي كم يجلس الشهر مثل الذرة؟ 5 أشهر.
1: 5 أشهر
0: لا ما لا ما يحصدوه.
1: لا لا ما يحصدوه. 5 أشهر.
0: 5 أشهر
1: نعم.
0: وكانوا كنتوا مكتفيين من الحبوب من
1: بلاد ولا نعوز شيء
0: ولا تشتروا حاجة من برا
1: أبدا
0: نهائيا.
1: والله ما نشتري شيء.
0: واليوم ولا عاد تزرعوا حاجة؟
1: ما اليوم إلا اليوم والله من يوم جه الحوثي وانقطعت المواد بعض الناس اللي يزرع في بلاده
0: يزرعوا
1: بعد منين يكون
0: رجعوا الزراعه.
1: إيه؟
0: وذي تزرع البلاد
1: وذي تزرع
0: ويرفعوا حب.
1: ويرفعوا حب
0: هذا الايام.
1: نعم
0: الفترة السابقة ما عاد حد رفع شيء من بلاده حب.
1: لا لا يوم كان يجي طحين وهذا
0: إيه؟
1: الناس ما عاد مسوا.
0: توجهوا للمستورد هذا اشتروا منه.
1: ايوه وانه من الوقت الحاضي لا
0: رجعوا يزرعوا.
1: رجعوا للبلاد
0: ورفعوا حب
1: وذي يرفعوا حب
0: وذي ياكلوا منها.
1: وبعضهم الان يصرب
0: وذي ياكلوا من البلاد. لا
1: هذا الصدق من الجوع والله.
0: والما كيف وكيف عاد الماء متوفر في الجبل
1: نحمد الله ونشكره
0: واجد
1: واجد.
0: والزراعه زينه.
1: الزراعه زينه.
0: وش كانت وش كانت اكثر الزراعات المشهوره الموجوده في جبل مراد؟
1: هو الذره المشهوره
0: المواسم.
1: والبر هذا الثنتين ما بالله.
0: البر والسمحي
1: والذره والشام
0: كلها من تزرعوها في البلاد.
1: اي بله
0: وتأكلوا من البلاد
1: ونأكل منها
0: على مدار السنة.
1: حتى الآن حتى الآن إيه غير ما الآن هو قدو الصدق.
0: قدو الصدق
1: قدو الصدق من الجوع ما عاد وش نأكل
0: يعني على المواسم على على الثلاث
1: لا الذرة يترموها في شهر 6 والسمح يترموه في شهر 7 والشام لما هو وهو 7 لا في السبع إيه.
0: ولا الجلجل ما تزرعه في الجلجل؟
1: قبل ما سوش بيه. لا لا والله يسوى ما بالله
0: لأنه حامي يحتاج بلاد حامية.
1: ايه؟
0: والجبل بارد
1: في رحبة يسوى الجلجل.
0: ايه؟ وترفع جلجل
1: وبقثه وبقثه
0: يرفعوا جلجل
1: جلجل وسبعي.
0: والجلجل موسمه سبعي
1: سبعي
0: السبع.
1: لا والله بعض
0: أفضل موسم
1: بعضها في التسع.
0: وأفضل موسم يقولون إن الشيبان أفضل موسم للجلجل
1: في السبع.
0: السبع
1: نعم
0: افضل جلجل السبع.
1: الله الله
0: ويدي عصير.
1: ويدي عصير واجد
0: دي سليط.
1: بس بقيت هذا تدي واجد ورحبه تدي
0: والان عادك تزارع ولا لا؟
1: لا والله زح.
0: تبتل بنفسك؟ تبتل بنفسك
1: قدو الصدق.
0: وش يبتلوا البلاد في الجبل الان؟
1: على دواب وبل.
0: على الدواب والابل
1: إيه؟
0: ما عاد شي لا حراثات ولا
1: والله ما ذوق
0: يعني ما عاد شي آلة
1: ما عاد
0: كلها على الحمير والابل.
1: والابل اي والله
0: الان الزراعه لا زالت متواصله في
1: الصدق الان
0: عادوا للزراعه.
1: عادوا للزراعه من الجوع
0: لكن بداوا يحققوا اكتفاء ذاتي.
1: اي
0: ياكلون بلادهم
1: ما معهم إلا من هذا الحين.
0: منها؟
1: نعم.
0: ما عاد شيء مستورد.
1: منين؟ ولا شيء مستورد.
0: والقراش، والقراش عاد شيء.
1: ولا شيء مستورد من هنا. قد وصل به إيجارات كثير.
0: والقراش عاد شيء معكم قراش؟
1: إيه معنا قراش الحمد لله. غنم مبل.
0: إذن مستمعينا الأكارم، استمعنا في هذه الحلقة للوالد علي ناصر المعثوث من جبل مراد، وحدثنا عن بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالبناء والمرتبطة أيضا بالزراعة والمواسم الزراعية. في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: سرنا أنا والشباب على القدم والساق، سيري على الأقدام في الشمخ العالي، في أرض محرومة على الجيب والسواق، ما داسها بالشاك مربوع العجالي.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن سفيرة هولندا لدى اليمن. وزير الداخلية يبحث مع سفيرة مملكة هولندا تعزيز التعاون الأمني. لقاء يناقش آليات بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب. الوكيل رقيب يلتقي مستشارة المبعوث الأممي إلى اليمن ومسؤولة ملف المحتجزين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شياع محسن الزنداني اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن وآفاق تعزيز الشراكة لدعم أولويات الحكومة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية. وتطرق اللقاء إلى التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابي وانعكاساته الخطيرة على جهود إحلال السلام والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى التدخلات الإيرانية وانتهاكاتها لسيادة الجمهورية اليمنية وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز الشراكة مع مملكة هولندا في مجالات بناء القدرات ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية بما يواكب أولويات المرحلة الحالية، لافتا إلى ما حققته الحكومة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والتزامها بمواصلة الجهود لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. من جانبها جددت السفيرة الهولندية تأكيد موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية والحرص على مساندة الإصلاحات الحكومية واستمرار التعاون في المجالات التنموية والإنسانية، ولفتت إلى أولويات الدعم الهولندي في اليمن في مجالات دعم الصحة والمياه والتعافي الاقتصادي. حضر اللقاء وزير الدولة أحمد الصالح ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين أوجه التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما في المجالات الأمنية. وفي اللقاء أشاد وزير الداخلية بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه مملكة هولندا لوزارة الداخلية خاصة في مجال تأهيل وتدريب الشرطة النسائية، معربا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون وزيادة الدعم الموجه لبرنامج بناء القدرات وتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية. واستعرض اللواء حيدان مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في ظل التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية وما تمثله من تهديد لأمن المواطنين والاستقرار في المناطق المحررة. كما استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وفي مقدمتها دمج التشكيلات الأمنية لتوحيد القرار الأمني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتعزيز سيادة الدولة. وأكد وزير الداخلية أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم النازحين في المحافظات المحررة، مشيرا إلى أن استمرار تدفق النازحين يشكل تحديا أمنيا وإنسانيا في ظل استمرار ميليشيا الحوثية في نهب المساعدات الإنسانية المخصصة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. من جانبها أكدت سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين حرص بلادها على مواصلة دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، معربة عن تطلعها إلى توسيع التعاون مع وزارة الداخلية بما يسهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها في حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم خلال لقاء افتراضي مع بعثة منظمة الهجرة الدولية والمكتب الفني بمحافظة مأرب آليات البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب بما يسهم في تحسين خدمة الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة في المدينة. وتناول اللقاء أهمية تحديث الدراسة الفنية للمشروع في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة مأرب، بما يضمن موائمة المشروع مع الاحتياجات الراهنة، إلى جانب إعداد مقترح تمويلي متكامل للمشروع ووضع خطة عمل مشتركة تحدد أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن تسريع الإجراءات والانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وأكد وزير المياه والبيئة أن مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب يمثل أولوية وطنية في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، مشددا على أهمية العمل بالتوازي وعلى تحديث الدراسة الفنية وحشد التمويل وفقا لمقترحات التمويل المقدمة من منظمة الهجرة الدولية.
التقى وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب أمس الثلاثاء فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن برئاسة مستشارة المبعوث الأممي ومسؤولة ملف المحتجزين رضوى نور الدين، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتحسين وتسهيل وإنجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين. وأشاد وكيل المحافظة بالدور الفاعل للجنة الفنية والميدانية وما تقدمه من تسهيلات أسهمت في تذليل الصعوبات وإنجاز المهام الموكلة إليها. شهدت المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب إقبالا كبيرا من النشء والشباب، ما يعكس الوعي المجتمعي الوطني بأهمية هذه المراكز في تطوير قدراتها وتحصينهم بالأفكار من الأفكار الخاطئة. وقال نائب رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية علي حشوان إن اللجنة أقامت 150 مركزا ومخيما في مديريات المحافظة والتي شهدت إقبالات كثيفة، مشيدا بدور الآباء والأمهات في الدفع بأبنائهم لهذه المراكز للالتحاق بها أثناء الإجازة الصيفية بما يسهم في صقل لمواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز الوعي الوطني بين أوساط الطلاب. وثمن حشوان جهود القائمين على هذه المخيمات والمراكز من إدارة ومعلمين ومعلمات ودورهم في إنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجله هذه المراكز، فيما أشاد عضو اللجنة نائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة عبد الحق الشجاع بدعم قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب لإقامة هذه المراكز والمخيمات الصيفية لرعاية النشء والشباب وتحصينهم من الأفكار والمعتقدات الخاطئة والضالة التي تروج لها ميليشيا الحوثي الإرهابية والجماعة الإرهابية المتحالفة معها، والإسهام في تعزيز الولاء الوطني والهوية الوطنية إلى جانب تنمية مواهبهم وصقلها ورفع مستواهم الثقافي والتعليمي. بحث محافظ محافظة حج اللواء الركن عبد الكريم السنيني مع قائد قوة 800 في القوات المشتركة العميد الركن فهد الشهراني الجهود الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيز التعاون في دعم الأسر النازحة والأشد احتياجا في المناطق المحررة شمال المحافظة. وخلال اللقاء عبر المحافظ السنيني عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للمناطق المحررة وأبرزها المواد الغذائية التي وصلت مؤخرا إلى النازحين والتجمعات السكانية بمديريات حيران وميدي وأجزاء من حرض عبس وشملت 30,000 سلة غذائية. وأشار إلى أهمية استمرار هذا الدعم في ظل الظروف القاسية التي تعانيها تلك المديريات جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السكان منذ بداية الحرب التي أشعلتها تلك الميليشيات وتسببت في تقطيع أوصال اليمن وحرمان غالبية سكان اليمن من أبسط الحقوق. من جانبه أكد العميد الشهراني أن المملكة العربية السعودية ستظل داعمة لليمن وستواصل الوقوف إلى جانب أبناء محافظة حجة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جانب الإسهام في دعم الجوانب التنموية والخدمية بما يعزز الاستقرار ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين. كان هذا الخبر من محافظة حجة، هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم مستمعينا بأبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن سفيرة هولندا لدى اليمن. وزير الداخلية يبحث مع سفيرة مملكة هولندا تعزيز التعاون الأمني. لقاء يناقش آلية بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب. الوكيل رقيب يلتقي مستشارة المبعوث الأممي إلى اليمن ومسؤولة ملف المحتجزين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: وعندئذ نقلت كل ما في السفينة وأخذته عندها رهينة، وأمرت الريس أن يرجع إلى طبرستان ويبحث عن هذا البستان ويحضر لها قمر الزمان. فلما رجع الريس إلى طبرستان والتقى بقمر الزمان أخبره أن أمير مدينة الأبنوس زوج الأميرة حياة النفوس يريده أن يشخص إليه في الحال، وأنه رهن على ذلك كل ما في السفينة من المال. وأخذ معه الأمير وجد في المسير حتى رست السفينة على شاطئ المدينة، فغادروا البحر وأسرعوا إلى القصر، ولم يطل وقوفهم بالباب إلا ريثما أذن لهم الحجاب، ودخلوا على بدر البدور وهي متنكرة في صورة أمير وقد جلست على السرير، وإلى جانبها حياة النفوس أميرة مدينة الأبنوس. فلما دخلوا عليها وتقدموا إليها إذا حبيبها بينهم واقف، فتجاهلت تجاهل العارف.
1: انت جيت يا ريس؟ امال فين الراجل بتاع الزيتون؟
2: موجود اهو يا مولانا الامير.
1: انت يا ريس راجل كويس، وفيك بشرطك، روح استلم بضاعتك. استنى انت يا راجل يا بتاع الزيتون، اتفضل انت يا ريس.
3: تعال هنا يا راجل، اتقدم، كلم الامير.
4: الله،
1: في ايه؟ بتبصلي كده ليه؟
4: مفيش يا مولانا الامير، انا عقلي راح يطير.
1: تعال هنا.
4: انت انا
1: ايه مالك؟ ايه اللي جرالك؟
3: انت يا راجل بتبص للامير كده ليه؟
4: بس اقول ايه؟ انت قصدي يعني
3: عاوز تقول ايه؟
4: انت
3: عاوز تقول ايه؟
4: انت متجوزه الامير ده؟
3: ما تبقاش سخيف كده،
4: انت متاكده؟
3: الزم حدك واتكلم على قدك.
4: يخلق من الشبه 40.
3: شبه مين؟
4: مفيش يا امير، بس اقدر اعرف انت بعت لي ليه؟ عاوز مني ايه؟
3: مفيش، انا سمعت ان اسمك قمر الزمان وانا اسمي قمر الزمان
4: كمان.
3: ايه هو اللي كمان؟ انا لما لقيت اسمي على اسمك حبيت اندهلك واسمع حكايتك.
4: وحكايتي تهمك؟
3: انا عاوز اسمع منك.
4: انا تحت امرك، ابتدي لك حكايتي منين؟
3: انت يا راجل منين؟
1: ملكش اهل؟
3: ملكش زوجة؟
4: زوجة؟ بدر البدور.
3: مين بدر البدور؟
4: بنت الملك الغيور. يا ترى انت فين يا بدر البدور؟
3: وايه اللي خلاك تفوتها؟
4: انا ما فوتهاش، الزمان اللي جمعنا هو اللي فرقنا. دخلت عليها وهي نايمة، لقيت على النطاق بتاعها فص، جيت احطه في عين الشمس ولسه ببص نزلت عليا طيرة خطفته من ايدي. جريت وراها لا تبعد عشان اسيبها ولا تخليني امسكها، وفضلت اجري وراها بالمشوار لما راح النهار. وحبيت ارجع معرفتش ارجع، وتهت في الصحراء. ده اللي جرالي عمره ما يجرى.
3: وبعدين؟
4: فضلت امشي وانا تعبان جعان عطشان، لما وصلت طبرستان ولقيت راجل عجوز بيشتغل في بستان. قعدت معاه واشتغلت وياه، وفي يوم وانا بضرب بالفاس في الارض لقيت الفاس صد. ببص بعينيا لقيت حلقة، بشدها لقيت تحتها كنز دهب دهب. طلعت اجري على الراجل اللي شغلني.
5: عمي عمي.
6: ايه مالك يا ابني؟
5: كنز دهب دهب يا عمي.
6: سمي يا ابني سمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: حلال عليك يا ابني، أنا بقالي هنا 60 سنة ما بدليش اللي بدالك. دي حاجة مقسومة لك.
7: دي حاجتك يا عمي.
6: أبدا، دي اسمتك يا ابني. قوم قوم خبيها لما يأذن ربنا وتسافر بيها.
4: وفضلت شهور وأيام لما جت مركب لحد طبرستان.
8: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
9: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
10: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
11: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو اتساع المطالح القبلية في منطقة الريان على مدار أسبوعين، وسوف نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد الرحمن الأعدل، شيخ قبلي وعضو الهيئة العليا لحزب الرشاد. نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم، وفاصل وسوف نعود لمناقشة هذا الموضوع. نرحب بك شيخ عبد الرحمن الأعدل إلى استوديوهات إذاعة مرب، ونشكر أيضا استجابتك للاستضافة.
1: حياكم الله، ونحن سعداء بالجلوس معكم، ونشكركم ونشكر له المستمعون.
0: حقيقة الأمر يعني اليوم استكملت هذه المطالح أسبوعين منذ أن انطلقت بعد قدوم الشيخ أحمد فدغم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، والتجاؤه إلى قبائله، أولا بني نوف من ثم دهم، وأطلق الدعوة إلى القبائل اليمنية. اليوم نشاهد أمس وقبل أمس يعني أنه فعلا في توجه كبير للقبائل اليمنية باتجاه مطرح الريان، شملت الجغرافيا كافة من كافة المناطق اليمنية، تجاوزت الكثير من الحواجز الحزبية المناطقية. من وجهة نظرك شيخ عبد الرحمن الأعدل، وأنت ربما كنت أول أمس في حاشد مراد، كيف تنظر يعني إلى تطور هذه القضية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لإذاعة مأرب على إتاحتي هذه الفرصة وعلى الدعوة للكلام عن هذا الموضوع الهام جدا، وهو موضوع حقيقة موضوع الساعة، والذي يتكلم عنه الكثير من الإعلام سواء المقروءة والمسموعة أو المرئية، وكذلك المواقع الإلكترونية والناشطين على مستوى الوطن العربي ككل. بالنسبة مطارح الريان التي سميت بمطارح الكرامة، هي كما تعلمون أتت نتيجة دعوة الشيخ القبلي حمد بن فدغم. هذه الدعوة التي أثرت كثيرا على عواطف القبائل، وهيجت الكثير من قبائل اليمن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وأتت القبائل من كل حدب وصوب إلى هذه المطارح ملبية دعوة النكف القبلي ودعوة الكرامة التي دعا لهذا الرجل. وواضح من خلال موقفه أنه كان موقف حقيقة هيج عواطف الناس بما عمله الحوثي.
0: تقصد بما تعرض له؟
1: ما تعرض هذا الرجل من قبل ميليشيا الحوثي أخذ لحيقته أو ربيعته كما نسميها، وأيضا إهانته في السجون لمدة 50 يوما، وإهانته هي إهانة قبيلته، إهانة القبيلة اليمنية ككل. فاستجابت هذه القبائل لهذا النداء، وآخر كان آخر حشد قبلي، وهو على فكرة الوفد الثاني من قبيلة مراد إلى هذه المطارح. كان هذا الحشد حشدا هائلا، وتناولت وسائل الإعلام كلها، وحقيقة كان له زخم إعلامي، وأيضا أضاف إلى المطارح قوة في مطالب الشيخ حمد بن فدغم ومطالب القبيلة اليمنية والمجتمع اليمني ككل.
0: طيب، ونحن اليوم استكملنا أسبوعين طبعا. تنوع الحشد يعني على مستوى الجغرافيا، تجاوزه لكثير من ما هو مطروح من خطاب سياسي مناطقي ايديولوجي حزبي، كيف استطاع هذا الحشد مثلا ان يجتمع يعني بهذه الضخامه وبهذه المساحه الجغرافيه، متجاوز كثير يعني من تركيبات المجتمع السياسي والجهوي والى اخر؟
1: شوف أستاذنا العزيز، كما تعلم ان المجتمع القبلي ككل يطغى عليه اسم القبيله اليمنية، هو مجتمع قبلي، حتى الذين منخرطين في السياسة ومنخرطين في الدولة هم قبائل قبل أن يكونوا في هذا العمل أو في هذا المكون،
0: ابن بيئتهم.
1: فالقبيلة اليمنية أثبتت أن أسلافها وأعرافها وقيمها وعاداتها وتقاليدها هي التي تطغى على المجتمع اليمني، وداعي القبيلة أصبح أكثر من داعي السياسة، وتعاطف معه أكبر وأكثر، وهذا أكبر دليل على ما رأيناه وما سمعناه وما شاهدناه في هذا المطرح وفي هذه الحقيقة الحدث البارز على الساحة اليمنية والساحة العربية ككل. رأينا حتى أثره الإيجابي وصل إلى خارج الجغرافيا اليمنية، إلى العشائر السورية، العشائر العراقية، إلى المملكة، إلى الخليج، إلى كل القبائل اليمنية، كل المجتمع القبائل العربية، كل المجتمع العربي ككل. بمعنى أن القبيلة اليمنية أو القبيلة العربية عاداتها وتقاليدها وقيمها لا زالت موجودة، وداعيها أكبر من أي داعي آخر. ولهذا جاء الحوثي يريد أن يجتث هذا المسمى، لأنه يرى أن القبيلة اليمنية هي أكثر ضررا عليه من أي شيء آخر، أكثر عليه من عمل السياسي، العمل الحزبي، العمل المنظمات إلى آخره. فهو يرى أن القبيلة اليمنية أثرها كبير عليه، حتى في مناطق سيطرة الحوثي نفسه.
0: نعم، نعم.
1: تجد أن هناك تفاعل كبير من القبائل اليمنية مع هذا المطرح ومع دعوة النكف القبلي، ولهذا جاءت هذه الدعوة خارجة عن أي عمل سياسي أي عمل حزبي، بدعوة النكف القبلي، طابعها قبلية ليس إلا.
0: طيب، سوف نأخذ هذا الموضوع في سياق تاريخي. منذ 65 عام يعيش اليمن حالة من التصادمات الثنائية، مثلا الجمهورية هو الإمامة، الوحدة هو الانفصال، القبيلة هو الدولة.
1: صحيح.
0: هذه الثلاث الثنائيات لم تحل على مدى 65 سنة، لا زالت تدور وتفرز نفس الأزمات. اليوم حراك الريان أين يقع في هذه الثنائيات؟
1: شوف، كما ذكرت أنت، على مدى هذه العقود الست والنيف والأحداث التي حدثت فيها من صدامات ومن اختلافات ومن ليس هذا المجال اللي ذكرها وحصرها، نرى أن القبيلة اليمنية أو نقول إن 75 أو 80% من المجتمع اليمني تحكمها الأسلاف والأعراف القبلية، ولن يتأثر بهذه الأحداث. تجد يعني عند الدعاء أو طلب النكف القبلي قبائل جاءت من شتى محافظات الجمهورية، ليس هناك دعوة شمال وجنوب، ولا دعوة هذا حزب فلان وهذا حزب علان، ولا دعوة هذا قبيلة فلان وهذا، بالرغم من هناك ثارات قبلية كما تعلم وتعرف. فموقع مطارح الريان من هذه الأحداث يثبت أن القبيلة اليمنية ثابتة، وأنها لا تتزعزع، وأن التأثيرات أي تأثيرات تأتي من هنا أو هناك لن تؤثر على قيم القبيلة ولا على عرف القبيلة ولا على أسلاف القبيلة اليمنية، بل هي ثابتة وهي كالدستور تمشي عليه. وحقيقة هذه من محاسن القبائل ومن محاسن المجتمع اليمني. ونحن كما تعلم أستاذنا العزيز، ماذا
0: نعم.
1: يحكمنا؟
0: نعم.
1: ماذا يحكمنا؟ أنا منذ عرفت نفسي وأنت كذلك، أنه تحكمنا الأعراف والأسلاف القبلية، ليس لدينا محاكم.
0: صحيح.
1: يعني حاكمة ولا دولة مثلا تفرض هيبتها على المجتمع ذا أو ذاك، وإنما هناك أسلاف وأعراف وأحكام، وكما تعلم الدستور
0: نعم.
1: القبلي الماشي.
0: طيب. تمام.
1: هو الذي يحكم القبيلة.
0: تمام. لكن نحن في الأخير نحتاج سلطة سياسية توزع وتنمي وهكذا. يعني وين دور القبيلة اليوم في هذه الثنائيات؟ هل ستدعم وجود دولة؟ يعني أنت ذكرت أنها مساحة كبيرة اجتمعت فيها الناس، تجاوزت فيها الجهوية، تجاوزت فيها الأحزاب، تجاوزت واجتمعت هناك في صحراء الريان. هذا الجمع الكبير جدا، يعني كيف نحلله سياسيا فيما يتعلق علاقتها بالدولة، فيما يتعلق مستقبل سلطة سياسية عادلة إلى آخر؟
1: أحسنت. القبيلة اليمنية أقول هي أساس الدولة، وهي رافد أساسي للدولة. وأعطيك بعض الأدلة. عندما تهاوت عروش الجمهورية وعمدة الجمهورية وسقط العلم الجمهوري في العاصمة السياسية صنعاء، وتهاوت محافظات اليمن محافظات تلو أخرى إلى أن وصلت إلى عدن، ماذا بقي لليمن؟

0: عندما انتهى الجيش اليمني، انتهت مؤسسة الدولة. ما الذي حافظ على الجمهورية؟ من الذي حافظ على الدولة؟ أليست القبيلة اليمنية وبالأخص القبائل المأربية وبسند من قبائل اليمن من أحرار اليمن الذين أتوا إلى مساندة هذه القبائل؟ وبعد ذلك قامت كرامة اليمن وأحرار اليمن بالحفاظ على علم الجمهورية في هذه المحافظة التي اتسعت اليمن شماله وجنوبه شرقه وغربه. إذن نستطيع أن نقول إن القبيلة اليمنية هي أساس الدولة، بل هي التي حافظت على الدولة وستحافظ على الدولة، وليس هناك ضررا من القبيلة اليمنية ومن أعرافها وأسلافها وقيمها، بل هي رافد أساسي لها للدولة اليمنية أينما كانت.
1: طيب نعود إلى علاقة القبيلة بالإمامة. لماذا الإمامة استهلكت القبيلة؟ يعني بشكل عام بالخروج المتكرر، يعني دورة الدم في الزيدية السياسية والإمامة، يعني دورة الدم وقوتها القبيلي، قوت هذه الدورة هو القبيلي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لماذا ما كانت هناك الإمامة؟ كل ما صعدت الإمامة ما كانت بقدر ما هي تستخدم القبيلي كقوت الإيديولوجيتها، أيضا ما كانت تعطيها الثقة لأنها ترحن، يعني تشل ابنه
0: صحيح
1: وترح فيه قيد وسلسلة. فأريدك أن تشرح هذه العلاقة.
0: الإمامة سواء بحلتها القديمة أو بحلتها الجديدة المتمثلة بميليشيا الحوثي، الإمامة حقيقة أولا هي ترى أن العدو الأصلي لها هي القبيلة،
1: يعني هذه الحقيقة،
0: هذه الحقيقة
1: يجب أن نعيها.
0: ولهذا ترى أنها تحب أن تذل القبيلي وأن تستهين بها بالقبيلة، ولا تريد أن ترتفع للقبيلة رأيه، تريدك أيها القبيلي أن تكون عبدا لها، أن تكون زنبيل تمام، وأن تكون دائما وقود للحرب على حربها،
2: بندقك في ظهرك
0: وعبد مسير لها، ليس لك في الدولة شيء، ليس لك في أي منصب يعني مجال، ليس لك في أي عمل، وإنما تسمع وتطع سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، سواء قديما أو حديثا. ولعلك تسمع للأسف الشديد، ونحن نقول ذلك بحرقة، أن نحن نرى في سواء للأسف حتى في مديريات مأرب التي سطع عليها الحوثي من قبائل
2: لها تاريخ،
0: لها تاريخ أن يقول سيدي، سيدك من؟ سيدي ومولاي عبد الملك الحوثي، وتراه يرفع يده ويصرخ بهذه الصرخة الشيطانية. الإمامة ترى أن القبيلة اليمنية هي العدو الأصلي لها، ولهذا تحب كما أسلفنا أن تذلها، وتخشى لأنها تخشى أن القبيلة هذا هو الذي يزيل حكمها. من الذي صوب رصاصته للإمام يحيى حميد الدين؟ أليس علي ناصر؟
1: نعم.
0: القردعي؟
1: صحيح.
0: علي ناصر القردعي من أين؟
2: قايد من أجيال ومن قادة اليمن.
0: نعم، في عام 1948. نعم. لهذا ترى أن القبيلة هي العدو الأصلي لها، وتحاربها وتحب أن تذلها. ولذا عندما أنت الآن تتابع وسائل الإعلام الحوثية تجدها حقيقة
1: ارتعدت خوفاً
0: من هذه المطارح.
1: نعم،
0: من داعي القبيلة. نعم. ترى أن داعي القبيلة أكثر. نعم. من الحشود الهائلة ومن حشود الجيش الوطني وكافة الوحدات العسكرية
1: الدولة.
0: قول هذا ضرر لأن تأثيرها وصل،
2: لأن هذه حركة شعبية حقيقية
0: تستمد. نعم. ووصل تأثيرها إلى أين؟ إلى إلى إلى من في حضن هذه الميليشيا الحوثية.
1: نعم. طيب هنا وقف، إلى من في حضن أو تحت سيطرة،
0: تحت سيطرة.
1: أحمد بن فدغم، الشيخ أحمد بن فدغم الحزمي، يعني تعددت ولاياته، في الأخير كان يعني انضم إلى الحركة الحوثية، هو اليوم منشق قبلي يعتبر يعني في التعريف هذا، ونتيجة للصدقة يعني القبائل تداعت. طيب إذا كان هذا الشيخ قادم من سيطرة الحوثي، يعني قدم من ظلم يعني واقع عليه، ومن قهر، ومن استلاب حقوقه كقائد قبلي، ومن استلاب أيضا حقوق القبيلة يعني في العرف في حماية الطبقات الضعيفة كالنساء، وهذه عادة محمودة يعني حقيقة الأمر دنيا ودين. فاليوم هذا الشيخ قادم من هناك، يعني أكثر ما عبر به هو دموعه يعني أمام الناس أكثر من أي شيء آخر، ولا يمكن للكلمات أن تعبر أكثر من العواطف التي شاهدناها. والشيخ أحمد فدغم الحزمي يشكو إلى قبيلته أولا ثم القبائل الأخرى من هذا

0: الظلم الكبير. هل هذا بداية خروج الحاضنة القبلية للحوثي؟
1: أنا أقول نعم، الحاضنة القبلية واضح من خلال ما نسمعه، من خلال ما نشاهده، ومن خلال ما نتلقاه حتى من اتصالات من هناك، أن الحاضنة القبلية الموجودة عند الحوثي هي حقيقة، هي تنظر
2: أين
1: تراقب، من أين تخرج، من أين يأتي الفرج.
0: نعم.
1: وهي ترى الآن أن هذه فرصة.
0: نعم.
1: وأن هذا فرج أتى، وأنها ستخرج، بل ستنتفض، فهي تنتظر اللحظة. متى؟
0: نعم.
1: متى ستثأر القبيلة اليمنية؟ متى ستعلن حالة الصفر؟ وستعلق على الحوثي، ستنفجر القبيلة اليمنية من داخل الحوثي، سيبقى الحوثي وحيدا. القبيلة اليمنية الحاضنة المجتمعية الموجودة تحت سيطرة الحوثي الرافضة سيطرة الحوثي، الرافضة حكم الحوثي، ولكنها تنتظر من أين يأتي الفرج. ولعلها كما أسلفنا تنظر إلى القبيلة اليمنية وما يمثله مطارح الكرامة في الريان من تفاعل يعني كبير على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الوطن العربي ككل، لا تثأر هذه القبيلة اليمنية وتلتحق بهذه المطارح، وبالتالي ينتهي هذه الميليشيا الظلامية الإجرامية.
0: طيب، يعني احنا في سرعة التضامن، مثلا جاء الشيخ حمد فدغم ونادى واصطح في قبائله اولا، ومن ثم القبائل اليمنية، خلال 14 يوم فقط،
1: اسبوعين،
0: نعم اسبوعين لا ثالث لهما، يعني تمكن هذا النداء القبلي الوجداني ان يمتد على الخرطة اليمنية، وان تستجيب هذه القبائل يعني من مناطق شتى، وان تاتي الى هذه الصحراء معبرة ومناديه ومستجيبه. السياسه لا تستطيع ان تفعل هذا.
1: صحيح.
0: نحن جلسنا لكي نكون من سياسه يا شيخ عبد الرحمن، انا وانت يعني سنوات، وفي الاخير يعني ما طلع بالطريقه التي كنا ناملها.
1: احسنت.
0: طيب، كيف اريدك ان تقرا لي هذا المشهد
1: كقراءه واقعيه، يعني حقيقه قراءه واقعيه، عندما ترى القبائل تذهب الى هناك وبجهود ذاتيه.
0: نعم.
1: بجهود ذاتيه. فعلا. أنا أعرف القبائل، أعرف يعني كثير من القبائل، كثير من الوجهات ذهبوا لهناك، يعني كلهم بجهود ذاتية، وتعرف الحالة الاقتصادية التي مر بها المجتمع اليمني ككل، لن يتأتى ذلك إلا بدافع ذاتي، بدافع قبلي، بدافع تعاطف القبيلة مع هذه الدعوة كما أسلفت أنت.
0: صح.
1: مع تلك الدموع التي نزلت من عيني.
0: نعم.
1: هذا الرجل
0: صادقة.
1: نعم، الذي عانى ما عانى من سلب كرامته في سجون ميليشيا الحوثية وغيرها الكثير والكثير من الوجهات القبلية.
0: نعم.
1: الاجتماعية، سياسيا، الناشطين. صحيح. حرائر اليمن ممن أكتووا بنار هذه الميليشيا، لكنه أفصح وتكلم وكان تعبيرا عندما يكسر جهازه وجفله، يكسره ويرميه قطرته في السماء وتسقط الدموع من عينيه، وبدعوة القبائل للنكف القبلي، كل ذلك يعني أثار المجتمع القبلي، أثار مثل هذا الحدث، وأتوا من كل مكان، من كل مكان، لم تحجزهم يعني أي دعوة قبلية، سياسية، جغرافية، حتى الثارات القبلية، كل من أتى هناك صلح بينهم. مع ذلك حقيقة نحن نقرأ هذا الحدث إن هذا حدث يعني ما كيف تعبر عنه. العمل السياسي بالرغم من هناك إمكانات وهناك يعني أشياء يعني تأتيك وتستطيع أن تعمل وتفعل، لكن هذا البشر الهائل وهذه الحشود الهائلة وهذا الحماس الكبير من يعني ترى كبار السن وصغار السن والشباب والرجال.
0: نعم.
1: يعني يذهبون إلى هناك ومتحمسين
0: وبسلاحهم
1: الشخصي وبجهودهم الذاتية، متحمسين لداعي النكف وإعطاء كرامة لهذا الرجل وللشعب اليمني الذي يسلب كرامته. هذه فرصة، أنا أقول هذه فرصة.
0: نعم.
1: للجمهورية اليمنية، للشعب اليمني، لكل أبناء اليمن هذه من الفرص التي أتت على أبناء اليمن لاجتثاث هذه الميليشيا الحوثية التي حقيقة عاثت في الأرض فسادا وسلبت أبناء اليمن كرامته. كم من شخص، كم من قبيلي، كم من سياسي، كم من قائد يعني. كم من امرأة،
0: كم من ضعيف
1: هجروا من بلادهم.
0: نعم.
1: ونزحوا. نعم. من ديارهم. نعم. تركوا مزارعهم. نعم. تركوا بيوتهم.
0: نعم.
1: كم من ثكلى، كم من يتيم، كم من أرملة. لهذا لابد علينا أن نحيي هذه المشاعر في نفوس أبناء اليمن، وحقيقة نثار من هذا. صحيح. فكرامة اليمن مسلوبة، ليس كرامة الأخ أحمد بن فدغم، وإنما هذا رمزية فقط. فلهذا لابد علينا أن نصحى ونأخذ وأن نستعيد كرامة اليمن بشكل عام.
0: طيب، يعني لازم تعرف هناك أرقام. مثلا عدد المهاجرين اليمنيين في الداخل والخارج ما يقرب من 4 مليون. الضحايا الذين تسبب الصراع في مقتلهم ما يقارب 500,000. علشان نكون قريبين من الأرقام التي يعني وهي مخيفة بالتأكيد. خسائر الدولة كدولة يعني الإنتاج توقف فيها كليا، يعني تقدر بمئات المليارات، من غير الأشياء مثلا ذهاب بناء جيش، انتهى يعني مؤسسات، انتهت
1: يعني قد نقول 50 عاما للوراء.
0: نعم، هذا حقيقة للأسف الشديد، يعني هذا حقيقة تدميرية كبيرة تعرض لها. ونحن يعني لولا يعني تكاتف الناس وما بقيت من المناطق المحررة وجهود الأشقاء المستمرة في دعم ما تبقى من مؤسسات الدولة في التعليم وفي قطاعات مختلفة لكان الوضع أننا دخلنا إلى العصور المظلمة. هذه هي الحقيقة. يعني فالآن ارتكبت هذه الفكرة الشيطانية الزيدية الإمامية ما ارتكبته، وهي استخدمت القبيلة، يعني لنكون صريحين، يعني استخدمت القبيلة وحاضنة القبلية التاريخية استخدمتها ووجهتها أيضا. لكن أستاذي وشيخ العزيز، هي بنت تحالفتها على تكتيكات انتقامية، يعني وظفت الشريحة الأعظم في القبيلة ضد المشايخية، وهذا حصل في حاشد. وظفت الصراع القديم في السبعينات ما بين اليسار واليمين
1: بما يخدمه،
0: هذا حصل في المناطق الوسطى. هي عزفت على التناقضات، يعني سواء داخل القبيلة أو في المؤسسة أو في ما بين الأحزاب أيضا. هي تعاملت مع الأحزاب كقبائل أيضا، عملت على النقائض داخلهم. فتفكيك تحالفات هذه النبتة، يعني الآن ما الذي يعمله تجمع الريان القبلي النقي والذي ثار فعلا للكرامة لتفكيك هذه التحالفات الخبيثة والانتقامية التي حاكت الإمامة بليل في ثوبها الجديد؟
1: الإمامة بحلتها الجديدة وثوبها الجديد المتمثلة بميليشيا الحوثية الإرهابية،
0: نعم،
1: كما أسلفت، هي تتبع سياسة فرق تسد.
0: نعم.
1: سواء بين التكتلات السياسية
0: أو
1: القبلية.
0: القبلية. نعم.
1: تمام. فهي تراها تزرع هذه الضغائن بين مكونات المجتمع اليمني سواء سياسي أو اجتماعي. طبعا أنا أقول مطارح الكرامة، مطارح الريان، هي أتت بداعي القبيلة. صح. وكما أسلفنا سابقا ويعرف المجتمع اليمني هو مجتمع قبلي، وعندما تدعو يعني هذه المطارح بدعوة قبلية بحتة ليس فيها صبغة سياسية ولا إيديولوجية.
0: نعم.
1: ولا أي شيء. تمام. الاستجابة موجودة والفرصة موجودة. وأقول من خلال قراءتنا وقراءة أي شخص يعني يقرأ الوضع الحالي، الوضع الواقعي للأحداث، إن هذه المطارح قد تكون هي بإذن الله عز وجل نهاية الحوثي، لأنها تدعو للكرامة، استعادة الكرامة. كرامة رجل أخذوا لحيقته أو ربيعته، وكرامة أبناء اليمن، وكرامة حرائر اليمن، وما أحد منا إلا هو يشعر بسلب هذه الكرامة، سواء من محافظته، من مديريته. يعني مثلا أنا نزحت من مديريتي وأشعر إن كرامتي، بيتي وسرتي ومجتمعي هناك، تمام، من الذي أخذه؟ من الذي سطى عليه؟ كذلك سجون الميليشيا الحوثي ما فيها من حرائر اليمن ورجال اليمن، كرامة أبناء اليمن، كرامة الكل، صحيح ولا لا؟ فلهذا المطارح القبلية هي قد تكون ماذا أقول لك، المعول الذي سيهدم جدار ما تبقى من جدار الحوثي إن استقل استقلالا صحيحا و لم يأتي له ما يعطله أو يخربه أو
0: يعدل مساره
1: أو يعني، لكننا حقيقة ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، ثم في أهداف هذه المطارح، ثم في رجالها، ثم في الدعوة، ثم في الأهداف التي من أجلها نعم أنشئت هذه المطارح، إنها ستحقق أهدافها، وإن أبناء اليمن سيلبون هذه المطارح ودعوة الكرامة، ليس أن يذهبوا إلى مطارح الريان فحسب، وإنما سيثأروا من شتى ربوع اليمن لاجتثاث هذه الميليشيا وإعادة كرامة أبناء اليمن المسلوبة من هذه الميليشيا.
0: طيب، جاءت مطارح الريان في وقت فيه نوع من الركود والفراغ السياسي والخطاب المشتت جهويا وداخليا، يعني هناك فيه شتات سياسي يعني على شكل يكون صريح، وحتى أثر على الوضع العسكري هذا الشتات، في ظل مجلس رئاسي محدود نشاطه يعني جت الحقيقة بسبب امتداده، بسبب الكتلة التي تقوده وتنوعها أضعفت أداء المجلس. يعني هذا ما يقوله قادة المجلس ولسنا نحن الذين نقوله لكي لا نتقول على أحد. جاءت هذه المطارح في هذه الظروف بكل شكليتها، وجاءت المطارح بعد 12 عام من سيطرة الميليشيات على العاصمة. هل هذه المطارح يعني تعتبر مؤشر النضوج الشعبي مكونا بالعنصر القبلي الفعال، مثل ما تقول عندنا في المثل الشعبي ان القبائل، وايضا القبائل هي ليست لحالها، القبائل لها توابع ولها حواضن ايضا تتبعها، مثل ما تقول انها غسلت ذاتها وانه لا امل في الجماعه، يعني كذا خلاها في البلدي.
1: والله كما ذكرت انت يا استاذنا العزيز ومفكرنا الغالي، القضيه الركود السياسي موجود. يعني تصور نحن 12 سنة يعني نعم. عقد ونيف
0: نعم،
1: ونحن وهذه الميليشيا في حرب استمرت يعني مدة 10 سنوات أو 9 سنوات، وهذه 3 سنوات أو السنتين والشوية يعني لا هدنة ولا حرب
0: نعم.
1: يعني الشهداء يأتون من كل جبهة، ما يوم إلا وشهداء وجرحى يعني.
0: صحيح،
1: والحوثي كما تعلم ليس لديه أمن ولا لديه أمان، وقدر ومعلوم السيناريو حقه ومعلوم مشروعه. فعندما أتت هذه المطارح ودعوة المطارح الكرامة، حقيقة أن أبناء اليمن ككل يعني سواء في شماله وجنوبه حتى في أماكن سيطرة الحوثي كما أسلفنا، ينظرون لهذه المطارح يعني بأمل كبير
0: نعم.
1: وحتى بقول لك حتى الجانب السياسي
0: نعم
1: تمام، وحتى ينظرون يعني حقيقه نحن كما اسلفنا السياسيون هم من ابناء القبائل الاجتماعيه، الاصحاب اي مكون سياسي او اجتماعي هم قبائل
0: نعم صحيح،
1: ولهذا تجدهم هم حقيقه عانوا كثيرا من ميليشيا الحوثي، فينظرون إلى أن هذا التفاعل الكبير وهذا الحدث العظيم في خلال أسبوعين، في خلال أسبوعين الآلاف المؤلفة تأتي تدك صحراء الجوف وترى يعني هذه الزوامل وهذا الحماس الكبير وهذه يعني بسلاح شخصي وجهود ذاتية، يشعرون يعني حقيقة أحيوا في نفوس الناس الأمل الكبير بأن هناك من يستعيد جمهوريتهم، من سيعيد لهم كرامتهم. فلهذا يجب أن نعول على القبائل اليمنية بأنها حجر الزاوية للمجتمع القبلي ككل، وأنها الذي ستحرر اليمن سواء يعني بداعي القبيلة أو مع الجيش اليمني ككل نعم. فالأخير نحن نريد أن نستعيد كرامتنا بأي مسمى، لكن القبيلة اليمنية ستبقى لها الصدارة في هذا الحدث وغيره.
0: في كلمة أقل من دقيقة، يعني التأثير السياسي لمطرح الريان،
1: التأثير السياسي أقول لك كما أسلفنا أن السياسيين هم جزء من القبائل من المجتمع القبلي
0: نعم.
1: ولا يوجد هناك أي تأثير سياسي سلبي للسياسيين مع هذه المطارح. فنحن حقيقة يعني أنا أكلمك الآن يعني خلع ثوب الجلباب القبيلة وكلمك كرئيس حزب سياسي
0: نعم.
1: فالسياسيون حقيقة يؤيدون أي حراك شعبي شعبوي ضد
0: هذه
1: الميليشيا.
0: صادق
1: صادق نعم مخلص ضد هذه الميليشيا الحوثية تمام. هم جزء من الشعب اليمني جزء من هم جزء من السياسيين لكنهم حقيقة يرون أن السياسة حجمتهم يرون أن السياسة لم تحقق أهدافهم فانطلقوا إلى هذا الميدان الفسيح الذي لهم حريتهم ويحافظون على قيمهم وعلى أعرافهم وعلى عاداتهم وعلى تقاليدهم وعلى كرامة هذا الشعب اليمني العظيم.
0: نعم أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الأستاذ والشيخ عبد الرحمن الأعدل رئيس فرع حزب الرشاد بمحافظة مأرب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسنيم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا الصباح الجديد والحلقة المتجددة من قهوتكم المأربية. مستمعين الكرام، ليست كل الصباحات متشابهة، فهناك صباحات تعبر بنا مرورا عابرا وأخرى تترك في القلب أثرا لا ينسى، وربما لا يكمن الفرق في ضوء الشمس أو حركة الناس، بل في الطريقة التي نستقبل بها يومنا. فحين نبدأ يومنا بروح ممتنة وعقل متفائل وقلب يثق بالله، يصبح لكل لحظة معنى ولكل خطوة قيمة ولكل بداية فرصة تستحق أن تعاش.
11: صحيح، وفي بداية هذا النهار لا نريد أن نضيف إلى يومكم مزيدا من الضجيج، بل نأمل أن نمنحكم مساحة قصيرة من الهدوء ومساحة أوسع من الفكرة الجميلة والكلمة الصادقة. فالحياة تمضي سريعا، لكن ما يبقى فيها هو الأثر الذي نصنعه والابتسامة التي نهديها والخير الذي نزرعه في طريق الآخرين. ولعل أجمل بداية لليوم أن نختار ما يملأ أرواحنا قبل ما نختار أن ما يملأ جداول أعمالنا.
10: نعم نورا، كل صباح رسالة جديدة لنا وللمستمعين تقول لنا إن الفرص لا تنتهي وإن الأمس مهما حامل من تعب أو إخفاق لا يملك أن يسرق حقنا في بداية مختلفة، فلا أحد يستطيع أن يغير ما مضى، لكن كل واحد منا يستطيع أن يصنع شيئاً أجمل فيما هو قادم. لذلك لا تجعلوا يومكم يبدأ بما يقلقكم بل بما يقويكم، يمنحكم طاقة للمضي بثقة وأمل.
11: وربما أجمل ما نتعلمه مع الأيام أن النجاح لا يولد من الخطوات الكبيرة وحدها، بل من الاستمرار في الخطوات الصغيرة، وأن الإنجازات العظيمة دائما تبدأ بقرارات بسيطة وعادة جميلة وفكرة آمن بها صاحبها ولم يتخلى عنها. لذلك لا تستهينوا بأي خير تفعلونه اليوم،

0: ولا بأي حلم تحلمون وتعملون لأجله، فالأيام تحفظ للمجتهدين تعبهم ولو بعد حين.
1: نعم، كذلك مستمعينا، يسعدنا أن نبدأ هذا الصباح معكم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج المباشر محمد فرج. نلتقي بكم كل صباح مستمعينا لنصنع مع المساحة إذاعية مختلفة نقترب بها من الإنسان، نلامس تفاصيل الحياة ونبحث عن الفكرة التي تستحق أن ترافقكم بقية هذا اليوم.
0: وفي رحلتنا لهذا الصباح سننتقل معكم بين محطات متنوعة، نحور فيها الفكر ونقترب من المجتمع ونكتشف جديدة تقنية ونستعرض قصصا إنسانية تلهمنا، ونتوقف عند محطات صحية وثقافية تثري معارفنا. ونعدكم بأن تكون هذه الدقائق من برنامجنا قهوة مغربية مليئة بما تنفع ويبهج ويستحق أن يكون رفيقكم لهذا الصباح.
1: نعم، إذن أهلا بكم وشكرا لأنكم منحتونا جزء من وقتكم وثقتكم وصباحكم. نتمنى أن يكون لقاؤنا اليوم بداية جميلة ليوم أجمل، وأن نغادر قلوبكم بعد انتهاء هذه الحلقة وقد تركنا فيها فكرة نافعة، ابتسامة صادقة، جرعة جديدة من الأمل. الآن نرتشف معا أول فنجان من قهوة مغربية وننطلق إلى أولى فقراتنا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا بالقرب.

0: مرحبا بكم مستمعي الكرام، عدنا لكم الآن مع وقفتنا في الفقرة الصحية. صباح الخير لكم مستمعينا الأعزاء من جديد. نسهل فقرتنا الصحية اليوم بالحديث عن الجلد، هذا العضو الحيوي الذي يشكل خط الدفاع الأول لأجسامنا ضد مختلف العوامل الخارجية. في بعض الأحيان قد يرسل لنا هذا الدرع إشارات تنبيه تظهر في شكل طفح جلدي، فما هي حقيقة هذا الطفح وكيف نفرق بين أنواعه وما هي الطرق الأمثل للتعامل معه؟ دعونا نتعرف على ذلك.
1: نعم، الطفح الجلدي مستمعين ليس مرض محدد، بل هو مصطلح طبي واسع يصف أي تغيير غير طبيعي في لون الجلد أو ملمسه. قد يظهر هذا التغير بشكل مفاجئ على شكل إحمرار، بثور وتقشر أو نتوءات، وقد يكون موضعيا في جزء صغير من الجسم، أو قد يمتد ليغطي مساحة واسعة وهو ببساطة رسالة من الجسم تستدعي الانتباه.
0: نعم مستمعينا الكرام، تتعدد أسباب الطفح الجلدي بشكل كبير، ومن أهمها أولاً التهاب الجلد التسامي الحساسية، وهو الأكثر شيوعاً ويحدث عند لمس مادة تؤثر أو تثير ردة فعل تحسسي مثل بعض أصباغ الملابس أو المواد الكيميائية أو حتى بعض أنواع النباتات.
1: نعم، كذلك الحساسية الدوائية، فقد يسبب تناول بعض الأدوية خاصة المضادات الحيوية رد فعل تحسسي يظهر كطفح جلدي أو يؤدي لحساسية تجاه الضوء تجعل الجلد أكثر عرضة لحروق الشمس.
0: وبعد ذلك الالتهابات الفطرية تنشط في بعض المناطق الرطبة، من أمثالتها حالة قدم الرياضي وفطريات الأظافر، وهي عموما ليست مهددة للحياة.
1: كذلك الالتهابات البكتيريا مستمعين تبدأ عادة على شكل نتوءات حمراء تزداد حجما مع الوقت مثل التهاب النسيج الخلوي أو الدمن، أو تحتاج لعلاج متخصص. وكذلك العدوى الفيروسية مثل الحصبة وجدر الماء والقوبة المنطقية وحتى فيروس كورونا الذي قد يسبب طفحا أو تورما في أصابع اليدين والقدمين.
0: وأيضا أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم السليمة مما قد يسبب طفحا جلديا كما في مرض الذئبة. وأيضا الطفح الحراري، وهو ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة وانسداد غدد التعرق خاصة عند ارتداء ملابس غير جيدة التهوية، مما يؤدي إلى ظهور بثور صغيرة.
1: إذن كيف نفرق بين الحساسية والطفح الجلدي؟ أعزائي المستمعين، من المهم توضيح الفرق. في الحساسية حالة مرضية يتفاعل فيها جهاز المناعة مع مادة يراها تهديدا فينتج أجسام مضادة، أما الطفح الجلدي فهو عرض ظاهري قد يكون ناتج عن تلك الحساسية أو عن أسباب أخرى كالعدوى أو الحرارة. وفي الحالة غير الناتجة عن العدوى ينصح بعدة أساليب. إليك نورة.
0: بالابتعاد التام عن المادة المسببة للحساسية، استخدام صابون لطيف غير معطر، غسل الجسم بماء فاتر وتجنب الماء الساخن الذي يزيد التهيج، وأيضا توفير التهوية الجيدة للمناطق المصابة وتجنب تغطيتها، واستخدام مرطبات خالية من العطور، واستشارة الصيدلاني بأن شأن هذه الكريمات أنها تكون مخففة للحكة.
1: نعم، أما في الحالات أو في حالة العدوى فيعتمد العلاج على تحديد السبب من قبل المختص، وكان مضادا حيويا للبكتيريا أو بخاخات للفطريات. إذن متى يجب التوجه للطوارئ فورا؟
0: رغم أن معظم الحالات بسيطة، إلا أن هناك علامات تستوجب التوجه فورا للمستشفى، وهي تغير سريع في لون الجلد، صعوبة في التنعلق أو المفاصل، أو بعد لدغة حشرة.
1: إذن نؤكد أن التفريق الدقيق بين أنواع الطفح الجلدي يتطلب فحص طبي ورعاية، لذا لا تترددوا في زيارة الطبيب إذا لم يتحسن الطفح أو ازدياد السوء. لا تعتمدوا على الاجتهادات الشخصية، فصحتكم تستحق الرعاية المتخصصة. نتمنى لكم يوما سعيدا وجسدا معافى. إذن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عودة مجدداً مستمعين الكرام إلى فقرتنا للتنمية الذاتية. لا تكن عدو نفسك، لماذا ينجح اللطف مع الذات أكثر من جلدها؟
1: فقرتنا اليوم مستوحاة من كتاب الشفقة على الذات للدكتورة كريستين نيف. مستمعينا الكرام، اعتدنا أن نسمع أن النجاح يحتاج إلى صرامة، وأن الإنسان يجب أن يكون قاسياً مع نفسه حتى يتقدم، لكن علم النفس الحديث يقدم لنا فكرة مختلفة تماماً. فالقسوة المستمرة على الذات لا تصنع إنساناً أقوى، بل قد تصنع إنساناً أكثر خوفاً من الفشل. وفي فقرتنا اليوم نتوقف عند مفهوم الشفقة على الذات، الذي أصبح أكثر من المفاهيم تأثيراً في دراسات النفسية الحديثة، لأنه يعلمنا كيف ندعم أنفسنا دون أن نتخلى عن طموحاتنا.
0: نعم، توضح الباحثة كريستين نيف أن الشفقة على الذات لا تعني تبرير الأخطاء والاستسلام لها، بل تعني أن نتعامل مع أنفسنا بطريقة نفسها التي نتعامل بها مع شخص نحبه عندما يخطئ أو يتعثر. فبدل أن نغرق في جلد الذات واللوم المستمر، نتوقف قليلا ونعترف بالخطأ ثم نبدأ في إصلاحه. وهذه الطريقة كما تشير الأبحاث تساعد الإنسان على التعافي النفسي بصورة أسرع وتزيد قدرته على مواصلة الطريق.
1: نعم مستمعينا الأحبة، كم مرة أخطأنا في موقف صغير ثم بقينا نؤنب أنفسنا أياما وربما أسابيع، وبينما لو كان الخطأ نفسه قد صدر من صديق قريب لقدمنا له كلمات التشجيع والدعم بدل اللوم. هنا يطرح الكتاب سؤالا عميقا، لماذا نمنح الآخرين الرحمة ونحرم أنفسنا منها؟ الحديث الداخلي الذي نوجهه لأنفسنا يصبح جزءا كبيرا من حالتنا النفسية، لذلك فإن تغيير هذا الحوار قد يكون بداية لتغيير حياتنا.
0: نعم، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الشفقة على الذات لا تقل طموحاتهم، وكما يعتقد البعض بل يصبحون أكثر قدرة على التعلم من أخطائهم وأقل خوفا من التجربة، أكثر استعدادا للعودة بعد الفشل. فهم لا يضعون طاقتهم في معاقبة أنفسهم، بل يستثمرونها في النهوض مرة أخرى. هذه هي المرونة النفسية الحقيقية التي يسعى إليها كثير من الناس.
1: نعم مستمعي الكرام، من التطبيقات العميقة التي يقترحها الكتاب أن نتوقف بعد كل موقف صعب ونسأل أنفسنا ثلاثة أسئلة: ماذا نشعر الآن؟ هل هذا الشعور هو طبيعي؟ ما الكلمات التي نحتاج إلى أن نسمعها في هذه اللحظة؟ هذه الأسئلة البسيطة تساعد على تهدئة العقل وتمنع الإنسان من الانجراف وراء النقد القاسي الذي قد يهدم ثقته بنفسه أكثر مما يصلحها.
0: بالطبع نورا، كما يدعون الكتاب إلى التمييز بين تطوير الذات ومعاقبتها، فالتطوير يبدأ بالاعتراف بالنقص والعمل على إصلاحه، أما العقاب فيبدأ بإقناع النفس بأنها لا تستحق النجاح. وبين الطريقتين فرق كبير مستمعين الأعزاء، فالأولى تبني الإنسان والثانية تستنزف الإنسان، لذلك فإن النجاح الحقيقي لا يولد من الخوف بل من الثقة، ولا ينمو مع الإهانة بل مع الوعي والرحمة والمسؤولية.
1: نعم مستمعين الأحبة، وربما تكون أجمل رسالة في هذا الكتاب أن الإنسان ليس مطالبا بأن يكون كاملا، بل مطالبا بأن يكون صادقا في محاولاته. فالتعثر جزء من الحياة، والخطأ جزء من التعلم، والنجاح ليس رحلة خالية من السقوط، بل رحلة يعرف صاحبها كيف يقف من جديد كلما تعثر دون أن يفقد احترامه لنفسه أو إيمانه بقدراته على التغيير.
0: كذلك في ختام فقرتنا لهذا اليوم، تذكر دائما أن أقصى الكلمات التي نقولها لأنفسنا قد تكون أكثر ضررا من كلمة الآخرين، فكونوا لأنفسكم سندا لا خصما، صديقا لا قاضيا. عاملوا أنفسكم بالرحمة التي تستحقونها، ثم واصلوا السعي والاجتهاد. فالعقل الذي يتعلم أن ينهض بعد كل تعثر هو العقل الذي يصنع أعظم الإنجازات. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في هذه الحلقة المباشرة من قهوة مغربية. نصل الآن إلى فقرتنا الاجتماعية بعنوان أول درس في التسامح يبدأ من المنزل.
1: نعم مستمعينا الكرام، قد يظن بعض الآباء أن التسامح قيمة يتعلمها الطفل عندما يكبر، لكن الحقيقة أن بذورها تزرع منذ سنواته الأولى، فالطفل يلاحظ الاختلافات بين الناس قبل أن يفهمها، يبدأ بطرح أسئلة عن اللون، الشكل، الإعاقة أو طريقة الحياة. هنا تأتي الفرصة الأولى أمام الأسرة، فإما أن تبني في داخله احترام الآخر أو تتركه حين يكون أحكامه من مصادر قد لا تكون صحيحة.
0: نعم، وتؤكد الدراسات أن الأطفال لا يولدون متسامحين، بل يميلون بطبيعتهم إلى التفضيل ما يشبههم وما ينتمون إليه، كما أنهم يبحثون عن المعلومات التي تؤيد أفكارهم ويرفضون أحياناً ما يخالفها. لذلك فإن تعليم الطفل قبول الاختلاف ليس أمراً يحدث تلقائياً، بل هو مهارة تحتاج إلى توجيه وصبر حتى يتعلم أن اختلاف الناس لا يعني أنهم أقل قيمة أو استحقاقاً للاحترام.
1: نعم، وعندما يتعلم الطفل التسامح فإنه لا يربح علاقة أفضل مع الآخرين فحسب، بل يربح نفسه أيضا، فتسامح يعلمه التعاطف وحسن الاستماع واحترام الآراء المختلفة، كما يمنحه ثقة أكبر بنفسه لأنه يتعلم تقبل أخطائه كما يتقبل اختلاف الآخرين. هكذا يصبح أكثر قدرة على حل الخلافات بهدوء والعمل بروح الفريق وبناء صداقات صحية تدوم طويلا.
0: لكن مستمعينا الكرام، السؤال المهم هو كيف نغرس هذه القيمة في أطفالنا؟ البداية دائما تكون من المنزل، فالطفل يتعلم ما يراه أكثر مما يسمعه، فإذا وجد الاحترام يسود لغة الأسرة ورأى الوالديه يتحدثان بأدب وبأخلاق عند الاختلاف ودون إساءة، فإنه يكسب هذا السلوك بصورة طبيعية. أما إذا امترأ المنزل بالسخرية والتنمر والتقليل من الآخرين، فيعتبر الطفل ذلك أمرا عاديا ويكرره مع من حوله.
1: كذلك ينصح المختصون أيضا بفتح باب الحوار مع الطفل كلما لاحظ اختلافا بينه وبين الآخرين، فلا نتجاهل أسئلة الطفل ولا نوبخه بسبب فضوله، بل نجيبه بهدوء واحترام، نشرح له أن اختلاف الناس في أشكالهم وثقافاتهم أو قدراتهم هو جزء طبيعي من الحياة. كما يمكن استثمار القصص والأفلام والرحلات والمواقف اليومية لتعريفه بثقافات مختلفة وتنمية احترامه للتنوع الإنساني.
0: نعم سمعنا الكرام، ومن الخطوات العملية أيضا أن نعلم الطفل اختيار كلماته بعناية، وأن ندربه على مشاركة الآخرين واحترام الفوز والخسارة وتعبير عن رأيه دون جرح مشاعر غيره. فالتسامح لا يظهر في المواقف الكبيرة فقط، بل يبدأ في التفاصيل الصغيرة والتكرار كل يوم حتى تتحول إلى سلوك ثابت وشخصية متزنة قادرة على التعايش مع الجميع.
1: مستمعينا الكرام، في عالم يزداد تنوعا يوما بعد يوم، يبقى التسامح من أعظم الهدايا التي يمكن أن نقدمها لأطفالنا، فهو لا يعلمهم فقط كيف يحترمون الآخرين، بل يعلمهم كيف يعيشون بسلام مع أنفسهم أيضا. فكل كلمة احترام نغرسها اليوم وكل موقف رحمة نعلمه لأبنائنا قد يصنع غدا إنسانا أكثر وعيا، أكثر قبولا للاختلاف، وأكثر قدرة على بناء مجتمع يسوده التفاهم والمحبة. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة.

0: النحل إلى إرث عائلي أردني يحصد 3 جوائز.
1: نعم، في ساعات الفجر الأولى كانت الحاجة الثمانينية عصرية طروانة ترتدي زيها الخاص وتحمل أدواتها متجهة نحو خلايا النحل قبل أن تستيقظ القرية بالكامل. لم تكن تلك المشاهد مجرد طقوس يومية لامرأة تعمل في تربية النحل، بل بداية حكاية امتدت لعقود صنعت واحدة من أقدم التجارب العائلية في هذا المجال بمحافظة الكرك جنوب الأردن، ورسخت مهنة كانت تكاد تبقى حكرا على الرجال قبل أن تتحول إلى إرث تناقله الأجيال.
0: لم تكن الجدة تتوقع أن الأحفاد الذين كانوا يراقبونها وهي تتحرك بين الخلايا بحذر وثقة سيواصلون الطريق نفسه بعد سنوات. إن المهنة التي بدأت بشغف بسيط ستتحول إلى قصة عائلية تتجاوز حدود الكرك، وصولاً إلى مسابقات دولية رفعت اسم الأردن في المحافل العالمية.
1: نعم، تقول عائلة الشماعين إن البدايات تعود إلى عام 1986 حين قررت الجدة عصرية طروانة دخول عالم تربية النحل لتصبح من أوائل النحالات المعروفة في إقليم الجنوب. آنذاك لم تكن المهنة منتشرة على نطاق واسع، كانت تعتمد على الخبرة المتوارثة أكثر من الاعتماد على التدريب الأكاديمي أو التقنيات الحديثة، لكن الجدة استطاعت أن تبني علاقة خاصة مع النحل وأن تنقل معرفتها لأبنائها وأحفادها من خلال الممارسة اليومية.
0: نعم، ولما يكن التعليم يتم داخل قاعات أو ورش تدريب بل وسط الحقول وبين الأشجار وأمام الخلايا، هناك تعلم الأطفال كيف يقتربون من النحل دون خوف وكيف يميزون بين مواسم الأزهار، ويدركون أهمية المحافظة على الخلية بوصفها نظاما بيئيا متكاملا لا مجرد وسيلة لإنتاج العسل. الجدة كانت تؤمن بأن النحل يحتاج إلى الصبر أكثر مما يحتاج إلى القوة، لذلك حرصت على تعليم كل تفصيلة صغيرة بنفسها، من طريقة التعامل مع الخلية إلى كيفية استخراج العسل دون الإضرار بالنحل.
1: نعم، كذلك مع تقدمها في السن لم تعد الحاجة عصرية الطروانة تقوى على الحديث المطول، قد سلمت الراية إلى ابنها مخلد الشماعين وحفيدها المهندس همام الذين يرويان اليوم قصة إرث عائلي ما زال يمضي بين خلايا النحل. مع مرور السنوات انتقلت المسؤولية إلى الابن الذي عمل على تطوير المشروع وتوسيعه مع التمسك بجوهر المهنة القائم على إنتاج العسل الطبيعي والاستفادة من التنوع النباتي الذي تتميز به البيئة الأردنية. تكتسب تربية النحل في الأردن أهمية تتجاوز إنتاج العسل، إذ يشكل النحل ركنا أساسيا في تلقيح الأشجار والمحاصيل الزراعية بما ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي.
0: نعم، ومع دخول الجيل الثالث من العائلة بدأت مرحلة جديدة، فالتحق المهندس همام ومخلد بالمشروع عام 2014 حاملا خلفيته الهندسية التي ساعدته على إدخال أساليب أكثر تطويرا في إدارة المناحل وتحسين جودة الإنتاج دون أن يقطع الصلة بالأساس التي أرسته جدته. رغم ما حققته العائلة لاحقاً من حضور في المسابقات الدولية، يؤكد القائمون على المشروع أن الجوائز لم تكن هدفاً في حد ذاتها، بل جاءت نتيجة سنوات طويلة من المحافظة على جودة المنتج والالتزام بالممارسات الصحية.
1: نعم، كذلك مناحل تدرب الأطفال وتصل لمسابقات عالمية. أحد أبرز جوانب التجربة مستمعينا هو الحرص على نقل المعرفة للأجيال الجديدة، ففي عام 2023 أطلقت العائلة مشروعا لتدريب الأطفال والناشئين على أساسيات تربية النحل للحفاظ على المهنة من الاندثار، وتمكن عدد من الأطفال المشاركين من تحقيق مراكز متقدمة في مسابقات دولية كان آخرها إحراز المركز الثالث عالميا في مسابقة النحل الصغير التي أقيمت في موسكو.
0: وتبقى قصة الشماعين نموذجا لما يمكن أن تصنعه المهن التقليدية عندما تتحول إلى جزء من هوية أسرة متكاملة، فهي ليست حكاية مناحل فقط بل قصة امرأة بدأت العمل في زمن كانت فيه تربية النحل مهنة شاقة ونادرة بالنسبة للنساء، ثم عائلة آمنت بأن الإرث الحقيقي لا يورث بالاسم وحده بل بالخبرة والعمل والصبر وتعليم الأجيال اللاحقة.
1: كذلك في وقت تواجه فيه كثير من المهن التقليدية خطر التراجع، تبدو تجربة الشمعين دليلا على أن الحفاظ على التراث لا يعني تجميده بل تطويره بما يواكب العصر مع الاحتفاظ بروحه الأولى. فمن خلية نحل أقامتها الجدة عصرية طروانة قبل نحو 4 عقود انطلقت رحلة ما زالت مستمرة تؤكد أن بعض القصص قد تبدأ بملعقة عسل لكنها تنتهي بإرث عائلي يتوارثه الأبناء والأحفاد. إذن مستمعين، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: بكم مستمعينا من جديد في فقرة التكنولوجيا. ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية معقدة، بل أصبح لغة يومية نستخدمها جميعا لفهم كيف تعمل هذه الأدوات وما هي حدودها. دعونا نستعرض أهم مصطلحات هذا العالم.
1: أولا، الذكاء الاصطناعي فهو المظلة الكبرى التي تشمل كل الأنظمة الحاسوبية المصممة لمحاكاة الذكاء البشري من تعلم واستنتاج وفهم للغة.
0: كذلك الخوارزميات هي العقل المدبر والتعليمات المنطقية التي تحلل البيانات وتتعلم من الأنماط لتتنبأ بنتائج دون الحاجة لبرمجة يدوية لكل مهمة.
1: ثم التعلم الآلي، فرعي يتيح للحاسوب اكتشاف الأنماط تلقائيا ونلمسه يوميا في ترشيحات الأفلام أو كشف الاحتيال البنكي.
0: أما التعلم العميق هو مستوى أكثر تقدماً، يستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات لمعالجة البيانات المعقدة، وهو السر وراء دقة التعرف على الصورة والترجمة الفورية.
1: وأيضاً الشبكات العصبية هي البنية الرياضية التي تحاكي طريقة عمل خلايا الدماغ البشري، حيث تعالج البيانات عبر طبقات مترابطة لتحسين الدقة باستمرار.
0: نأتي إلى نماذج اللغة الكبيرة، هي المحركات التي دربت على مليارات النصوص لتفهم وتولد إجابات تبدو بشرية تماماً.
1: التوكن، وهو أصغر وحدة نصية جزء من الكلمة يتعامل بها النموذج أثناء المعالجة.
0: أما التدريب هو المرحلة الأساسية لاكتساب المعرفة، حيث تستثمر الشركات طاقة حاسوبية هائلة لتعلم النظام، وهي المرحلة الأكثر تكلفة.
1: ثم الاستدلال، وهو مرحلة العمل حيث يستخدم النموذج ما تعلمه للرد على أسئلة المستخدمين فوريا.
0: أما الاسترجاع المعزز بالتوليد، تقنية تجعل النموذج يبحث في قواعد بيانات خارجية محدثة قبل الإجابة لضمان دقة المعلومات بدلا من الاعتماد فقط على ذاكرته.
1: ونصل إلى الوكلاء الأذكياء الجيل القادم، حيث لا يكتفي النموذج بالإجابة بل ينفذ إجراءات كاملة نيابة عنك لتحقيق هدف محدد.
0: التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية هو مرحلة تقويم، حيث يقوم فيه البشر بترتيب إجابات النموذج لجعله أكثر أماناً وفائدة.
1: وأيضاً الضبط الدقيق، فهو إعادة تدريب نموذج جاهز ببيانات متخصصة لجعله خبيراً في مجال محدد كالقانون أو الطب.
0: نأتي إلى التقطير، هو تقنية لضغط النماذج الكبيرة لتصبح صغيرة وسريعة، مما يسمح لها بالعمل بكفاءة على الهواتف الذكية.
1: ونصل إلى الهلوسة، فهي ظاهرة تحدث عندما يولد النموذج معلومات خاطئة بثقة، لأنه يركز على إكمال النص إحصائيا وليس على التحقق من الحقائق.
0: نعم نورة، كذلك مزيج الخبراء، بنية ذكية تشغل فقط الأجزاء المختصة في النموذج لكل سؤال، مما يوفر طاقة هائلة ويزيد السرعة.
1: ونصل إلى بروتوكول سياق النموذج، وهو معيار عالمي جديد لتوحيد طريقة اتصال الذكاء الاصطناعي بالأدوات والتطبيقات المختلفة.
0: كذلك الذكاء الاصطناعي العام أخيراً هو الهدف الأسمى، هو نظام يمتلك قدرة عقلية شاملة تضاهي البشر في كل المهام، قابل للتكيف مع أي تحد جديد. ختام المستمعين، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية معقدة، بل هو أداة بيدنا وقدرتنا على فهم مصطلحاته هي التي تحولنا من مجرد مستخدمين إلى صناع المستقبل.
1: نعم، وتذكروا دائما مهما بلغت دقة الأنظمة تظل الحكمة والقرار النهائي بيد الإنسان وحده.
0: إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الجديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة حدث.

0: إذن مستمعينا الكرام، نصل الآن إلى فقرة حدث في ختام حلقتنا اليوم. ففي مثل هذا اليوم من 8 يوليو عام 1776 قرئ إعلان استقلال الولايات المتحدة لأول مرة أمام الجمهور.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1937 وقعت اتفاقية سعد أباد بين العراق وإيران وتركيا وأفغانستان.
0: وأيضا في 8 يوليو عام 1972 استشهاد الأديب الفلسطيني غسان كنفاني في بيروت.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018 بدأت أولى عملية إنقاذ أطفال كهف تايلاند التي تابعها العالم.
0: وأيضا في 8 يوليو عام 1853 وصول أول بعثة أمريكية إلى اليابان لتبدأ نهاية عزلتها عن العالم.
1: نعم، وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1990 فوز ألمانيا بكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على الأرجنتين في النهائي.
0: وختاما في مثل هذا اليوم عام 1982 محاولة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين في بلدة التجيل.
1: إذن مستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من قهوتكم المغربية. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لكل من كان برفقتنا عبر أثير إذاعة مغرب. نلقاكم بإذن الله في صباح جديد وحلقة جديدة من قهوة مغربية. حتى ذلك الحين اجعلوا الأمل رفيقكم وازرعوا الخير أينما كنتم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نوراء العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع وادعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه احتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عشت يا عباد.

echt, ihr Eiber.

0: مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجة كل حبة بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.